ضائع، ولكن ما عندنا ما نقولوا هذه مسؤوليه حكم اللي صراحه كان في مستوى طيله ادوار المقابله. مازال لحظات قليله على نهايه المقابله. يلا يا الاولاد، يلا يا اسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كره خطيره، حتى اخويا قطع اخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهايه المقابله.

وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. من يطلبون السلام؟ وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك.

تقلالو طبعا ماشي كسالة. الحلم ديالها تكون طبيبة ملي كتشوف البنات سقطو كتجيها غريبة حيت هي كتبكي إذا جات من الأولى قريبة. أما إذا جابت خير معدل

شكرا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهور الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

ما اللفظ إن ند فما أسعد من ذم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعادل خلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف

أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ

متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.

0: حمه ذل وشر عقاب.
1: هذا النقية انتقل للمصطفى فليخسأن فسعيه

متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك

0: ووقاحة من سافل كذاب.
1: هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب.
0: هذا النبي ينتقل للمصطفى فليخزأن

0: وكلين ممتاز صلحت الأمور، ولكن هتأثر عليها بقى التوقف ده، هيأثر عليها في النطر، هيأثر عليها في النطر. لازم تتنفس كويس، تقفل النفس تطلع. برافو عليك يا ريحانة، برافو ريحانة كريمي، ورفع صحيحة على 131 كيلوغرام، يعني أول وزن منذ بداية البطولة. ما شوفش في حد كسر رقم قياسي، كل الأوزان بتكسر رقم قياسي حتى الستاندر. الكلين تعدي للبار، المرة دي صحيحة بنسبة 100%، المرة دي صحيحة ولا غبار عليها، المرة دي صحيحة بالميدالية الذهبية هنا للرباعة الصينية هي رينشو.
1: メダリスト、アジア競技大会チャンピオン、中華人民共和国、ハン・フェイン・シュー。

0: عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين ومنافسات الكلين والنطر لوزن 69 كيلو جرام 123 للبطلة البحرينية إنغريد 20 سنة هذه البطلة. برافو كلين ممتاز. سلام يا سلام يا سلام على الجمال، يا سلام على الحلاوة، يا سلام على السهولة. هل تستطيع شين كلين؟ سهل جميل، ونفس الخطأ نفس الخطأ، ولكن حسبت صح. والله فيها نفس الغلط نفس البوش، يعني مش عايز اتحامل، كان نفس البوش بريس خفيف ولكن حسبت صح. هل ترجع لجولي تاني ولا اول المحاولات؟ 140 سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدون كلام ال 140 والذهب طبعا لكوريا الشمالية كالعادة، لا جديد يذكر، الذهب كوري شمالي. ولكن لسه لسه لسه لسه لسه كده، يعني نهدى بقى نشوف اللي هيحصل، اللي جاي ايه اللي جاي ايه، في خيال علمي هيحصل هتعمله دلوقتي، هتحاول تعمله. وكل المنافسين يجلسون يشاهدون يستمتعون بكوريا الشمالية التي تحطم كل الأرقام القياسية. كوريا الشمالية تحطم كل الأرقام القياسية. نعم نعم، إنها كوريا تضرب الرقم العالمي اللي هو رقمها تكسره. والميدالية الذهبية بالتأكيد من بدري، خلاص لبس الميدالية الذهبية من بدري، من قبل ما تيجي من الفندق. هذه الرباعة الكورية الشمالية بالفعل سونغ كيونغ تضرب رقمها العالمي، وتضرب الرقم الأسيوي، وتضرب طبعا رقم الألعاب الأسيوية.
1: Asian Games Champion

بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا،

التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي ان سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي ان سبورت 8.

Japan. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي متابعي قنوات بين سبورتس الرياضية في هذه الأجواء من هنا من إيكيان ريكوتشي، هذا الشاطئ الذي يستضيف هذه المباراة في نصف النهائي بطولة كرة الطائرة الشاطئية على مستوى السيدات في دورة الألعاب الآسيوية ناتشينا غورا التي تنطلق وانطلقت خلال هذه الأيام ومنافساتها القوية على الميداليات الملونة في اليابان 2026. إذن مباراة تحديد أولى من يحصل على بطاقة التأهل إلى النهائي في هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية في كرة الطائرة الشاطئية، حيث المنتخبين تايلاند والفلبين. المنتخب الفلبيني يظهر أمامنا من خلال اللاعبتين رقم واحد بروجيلا 20 عام، أيضا اللاعب رقم اثنين بجارة صوفيا 21 عام، ثنائي متميز جدا استطاع الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن هناك في المقابل الثنائي التايلندي تواجد اللاعبة العملاقة كونغ توادي 27 عام، وكذلك تارا فادي 32 عام. هذا الثنائي الذي أحدث صيحة خلال منافسات هذه البطولة وبرز بشكل كبير حتى الوصول إلى هذا الدور. إذن البداية بكل تأكيد بإرسال مباشرة من الثنائي التايلندي، محاولات كرة ساقطة أولى، ولكن هنا النقطة تذهب لمصلحة الفلبين بالرداء الأزرق، والمنتخب التايلندي بالرداء الأصفر. إذن المحاولات قائمة لدى المنتخب التايلندي ولكنها تعود سهلة، محاولات فلبينية. هذه النقطة الثانية حضرت في هذه اللقطة من المنتخبات ومن أيضا الدول التي تقدمت بشكل كبير جدا عندما نتحدث عن تايلاند والفلبين وكذلك الصين، هم وصلوا إلى دور نصف نهائي هذه الدورة وهذه البطولة على مستوى السيدات. محاولات الآن، الضربة ونقطة لمصلحة الثنائي التايلندي الذي يظهر أمامنا. نقطة أولى لتايلند، 1-2. لحظة الإعداد، وهنا أيضا الضرب يأتي من خلال اللاعبة تارا فادي. كونغ توادي خارج أرض الملعب، نقطة ثالثة. الأفضلية دائما لمصلحة الثنائي الفلبيني، أكثر نشاطا، أقل على مستوى معدل العمر هذا الثنائي. تطور كبير كما أسلفنا على مستوى كرة الطائرة الشاطئية لدى الدولتين، انتشار كبير في ملاعب كرة الطائرة الشاطئية، اهتمام كبير على مستوى الاتحادين التايلندي والفلبيني. أصبحت هذه الرياضة ضمن أساسيات كرة الطائرة وأساسيات الألعاب التي دائما ما يتميز بها تايلاند والفلبين على مستوى الرجال وأيضا على مستوى السيدة. الفلبين تتقدم الآن 5-1 بسيطرة ميدانية وبأداء أكثر من رائع، 5-1. بعد هذه النقطة سيتم تبديل الملاعب والاتجاه مباشرة إلى الملعب الآخر على مستوى الفلبين وتايلاند. أولى لقاءات نصف النهائي للسيدات، وهنا أيضا النقطة الثانية للثنائي التايلندي وتبديل الملاعب. حاضر في عالم كرة الطائرة الشاطئية يتم تبديل الملاعب عند النقطة السابعة وعند أيضا مجموعة مضاعفات النقطة السابعة، يتم جمع نقاط الفريقين عندما توصل 7 14 21 28 35 وهكذا، ولكن عند التبديل الثالث عند مجموع النقاط 21 يتم خروج اللاعبين خارج أرض الملعب، تكنيكال تايم اوت، هو وقت مستقطع رسمي يتم خلاله خروج اللاعبين خارج أرض الملعب، ومن ثم أيضا
شرب الماء، ويسمح من خلاله أيضا نزول المدربين إلى أرض الملعب وتوجيه اللاعبين. 6-2. الشوط الأول لحز البطاقة الأولى من هذا النهائي. نقطة ساقطة جميلة من هذه العملاقة كورتوغادي، تظهر أمامنا لعبة طويلة. متر و95 هذه اللعبة، لعبة شواطئ بهذه الإمكانيات وهذا الطول بكل تأكيد يعطي أفضلية كبيرة، وكذلك على مستوى حوائط الصد. هي تلعب في المنطقة الأمامية، كنت وادي 27 عام، هذا ثنائي يلعب مع بعضهم لهم فترة طويلة من خلال البطولات الآسيوية الأخيرة أيضا، الذي حققت من خلالها تايلاند نتائج إيجابية ومشاركات أيضا على مستوى البطولات وأيضا التصفيات العالمية. إذن نقطة رابعة تحضر في هذه اللقطة لمصلحة الثنائي التايلندي، ولكن الفارق حتى هذه الأثناء لمصلحة الثنائي الفلبين 7-4. إرسال تايلندي، ترى فادي 32 عام في محاولة إرسال تايلندية. الاستقبال، الإعداد أيضا، والكرة الساقطة وحوائط صد، حضور قوي لهذه العملاقة مرة أخرى تعود ربما نقطة مباشرة. نعم، نقطة مباشرة تأتي لمصلحة الثنائي التايلندي. كونغ توادي العملاقة، يعود الثنائي التايلندي من خلال هذه اللقطات. لحظة، الضرب من الأعلى والاستفادة بكل تأكيد بنقطة لمصلحة تايلند. 5-7، تقليص الفارق إلى نقطتين، عودة قوية للثنائي التايلندي، ولكن الرد يأتي قوي في ملعب المنتخب الفلبيني. السواحل الفلبينية، السواحل التايلندية جميعها أصبحت تمتلئ بملاعب كرة الطائرة الشاطئية، هذه الرياضة التي أخذت بالفعل انتشار كبير جدا عندما انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في مدينة سانتا مونيكا، عندما انتشرت هذه الرياضة وبدأ يلعبها بعض لاعبي كرة الطائرة على الشاطئ. والبداية كانت بلعب 6 لاعبين ضد 6 لاعبين، ومن ثم تم تطويرها وتقليصها إلى 4 لاعبين، وتمت إجراء المسابقات فيها بشكل مختلف، إما ب4 لاعبين أو 2 من اللاعبين، ولكن رسميا اللقاء دائما على المستوى القانوني والعالمي هو 2-2. هنا الاحتجاج والاعتراض أيضا على مستوى المنتخب الفلبيني. النقاش كان حول إسقاط هذه الكرة. لاحظ الإعادة، سأشرح لكم. نعم، الكرة داخل أرض الملعب، ولكن الاحتجاج كان على أن الكرة كانت مرتاحة في يد اللاعبة، لا يجوز إسقاط الكرة في عالم كرة الطائرة عندما تكون الكرة أو الأصابع مفروضة، إما أن تكون مفروضة بالكامل وإما أن تكون مضمومة بالكامل، ويتم إسقاط الكرة بالأصابع وليس براحة اليد. هذه نقطة جدا مهمة، ليست براحة اليد، لا يجوز إسقاط الكرة في منافسات كرة الطائرة الشاطئية براحة اليد. تقليص الفارق إلى نقطة واحدة الآن. ثنائي التايلندي هنا أيضا كانت ملامسة الشبكة حاضرة في ملعب المنتخب الفلبيني. إرسال، طرف هذه، الاستقبال والإعداد، ومرة أخرى في ملعب المنتخب، حائط الصد من هذه العملاقة كونغ، وأيضا حضور ثاني من كونغ تواري، تظهر أمامنا، لا يمكن أن يتم
تعديت أي كرة بتواجد هذه العملاقة في المنطقة الأمامية، هي من أهلت بالفعل الثنائي التايلندي إلى هذه المرحلة في نصف نهائي هذه البطولة وربما الوصول إلى النهائي. لا زالت الكرة في حوار بين المنتخبين، الاستقبال والدفاع والضرب أيضا، وهنا أيضا لاحظ لاحظ الفدائية الكبيرة والدفاعات الخلفية الرائعة، والنقطة في النهاية لمصلحة تايلاند. جميلة جميلة هذه اللقطات أيضا والشجاعة في إعادة هذه الكرات إلى ملعب اللقاء، وفي النهاية تعيدها اللعبة تارا فادي إلى ملعب المنتخب الفلبيني. التقدم الأول للثنائي تايلاند الآن. تارا فادي على الإرسال، الاستقبال، ومرة أخرى الضرب والدفاعات الخلفية منكم، تعود الكرة لكم، ربما النقطة، نعم النقطة من الأعلى باستغلال عامل الطول، 11-9. نقطة واحدة فقط ويتم خروج اللاعبات في تكنيكال تايم اوت عند مجموع النقاط 21، لا مجموع النقاط 20، 11-9. الاستقبال والإعداد، ومرة أخرى المحاولات الفلبينية، كرة ساقطة والدفاعات، وهي النقطة بكل تأكيد، لا ستعود سهلة، ستعود سهلة. روعة من تارا فادي صاحبة 32 عام والخبرة والإمكانيات تظهر أمام هذه اللاعبة في إسقاط هذه الكرة. لاحظ الدفاع الرائع والجميل، وهنا الإسقاط الصحيح، ومن ثم الدفاع، الكرة مباشرة داخل ملعب الثنائي الفلبيني، والتقدم تايلاندي 12-9. تكنيكال تايم اوت. نهاية التكنيكال تايم اوت، الوقت المتوقع الفني، وعودة المنتخبين. تايلاند شاركت في هذه الدورة في الدورة التمهيدي في المجموعة دي، وفازت على كوريا وماليزيا، ثم انتقلت إلى دور 16 وفازت أيضا على كازاخستان، في دور 8 فازت على الفريق الفلبيني الآخر بصعوبة 2-1. أما على مستوى المنتخب الثنائي الفلبيني فقد شاركوا ضمن المجموعة جي، فازوا على المالديف ومنغوليا وهونغ كونغ، وانتقلوا إلى الدور 16 وفازوا أيضا على الفريق الآخر من هونغ كونغ، ثم تغلبوا على اليابان صاحب الأرض والجمهور في دور 8. اختراق لحوائط الصد، نقطة أيضا فلبينية تقلص الفارق إلى نقطتين الآن، 10-12. محاولات الآن مرة أخرى ولكنها بعيدة في هذه اللحظة، 11-12. على مستوى الأمور الفنية كنت أكيد الثنائي التايلندي هو الأفضل بتواجد العملاقة كوند توادي في المنطقة الأمامية. ضربة قوية ودفاعات خلفية مرة أخرى، هذه الضربة وهذه الدفاعات، ولكن النقطة مباشرة لمصلحة سيدات الفلبين هي نقطة التعادل. مباراة متكافية في شوطها الأول، الفائز سيحجز بطاقة التأهل إلى النهائي قبل لقاء الصين والصين في دور نصف النهائي بعد هذه المباراة. إذا النهائي صد حاضر أيضا، وتعود سيدات الفلبين للتقدم. تقدمت الفلبين ثم عادت وعادلت تايلاند وتقدمت بفارق نقطتين، والآن تعود أيضا الفلبين بالتقدم بفارق نقطة. لاحظ الإسقاط ولاحظ حائط الصد المميز الرائع، وهذه الفرحة بكل تأكيد من خلال اللاعبين بالدين
بروجيلا وباجارا صوفيا. تايم اوت، تايم اوت تايلندي في هذه اللحظة، يحق لكل فريق أن يطلب تايم اوت واحد فقط، وقت مستقطع خلال الشوط، مدة الوقت المستقطع دقيقة واحدة، من خلاله يستطيع المدرب أن ينزل إلى أرض الملعب. ثلاث حالات ينزل من خلالها مدرب كرة الطائرة الشاطية إلى أرض الملعب لتوجيه اللاعبين في هذه الحالة عند طلب التايم اوت، وكذلك ما بين الشوطين عند نهاية أي شوط، ثم في التكنيكال تايم اوت عند تبديل الملاعب الثالث في مجموع النقاط 21. لقاءي نصف النهائي تايلاند الفلبين أمامنا، بعد هذا اللقاء أيضا سيلتقي الثنائي الصيني رقم واحد مع ثنائي الصين رقم اثنين، يعني ذلك أن الصين ضمنت ميدالية فضية على أقل تقدير في هذه البطولة، بينما الفريق الآخر الخاسر ربما أيضا سينافس على تحقيق ميدالية برونزية. ايس ايس ايس، الكرة صدرت في الحافة العليا من الشبكة وصغرت داخل ملعب المنتخب التايلندي أمام اللاعبة تارا فادي، وهنا أيضا النقطة الايس ايس ايس 15 مقابل 12، يعود الفارق بالاتساع لمصلحة الثنائي الفلبيني، تميز كبير في إرسالات موجهة بشكل رائع، تركيز في الإرسالات على اللاعبة رقم 2 تارا فادي. نقطة تايلندية في هذه اللحظة، وتبديل الملاعب حاضر عند مجموع النقاط 28. عند لعب الإرسال لاحظوا أن الثنائي الفلبيني يبتعد عن توجيه الإرسالات عند اللاعبة كونغ توادي، لأن هي من تضرب، هي من تنهي هذه النقاط. إرسال قوي، إرسال قوي وساحق، وأيضا موجه بشكل رائع من هذه العملاقة أيس أيس، آخر تقليص الفارق إلى نقطة واحدة. نعيش أجواء الشوط الأول من هذا اللقاء، نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية كرة الطائرة الشاطية على مستوى السيدات. روعة وجمال وأناقة وحلاوة الفولي بول بيتش بهذه المباريات وهذه اللقطات، وهذا أيضا التجمع الجميل في هذه الرياضة التي شهدت انتشارا كبيرا، التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في البرازيل وأستراليا تحديدا، بعد ذلك بدأت جميع الدول تتجه إلى الاهتمام والتخصص في الكرة الطائرة، حتى أصبحت لعبة الكرة الطائرة من الألعاب الأساسية في اتحادات كرة الطائرة على المستوى العالمي، وسط اهتمام كبير أيضا من الاتحاد الدولي FIVB بكرة الطائرة الشاطية بإقامة البطولات العالمية، وأصبحت جزء لا يتجزأ في عالم كرة الطائرة الشاطية في الأولمبياد على مستوى هذه اللقطة وهذه النقطة خارج أرض الملعب للثنائي أيضا الفلبيني بروجيلا وباجارا صوفيا. الفارق الفلبيني كلما زارت النقاط في هذه اللحظات عند الوصول إلى النقطة رقم 21 سيكون الوضع صعب على ثنائي تايلاند. الأخطاء تتوالى، الأخطاء تتوالى ويتسع الفارق الآن 18 مقابل 15. منافسات كرة الطائرة الشاطية شوطين من ثلاثة، كل شوط 21 نقطة، إذا وصل التعادل في النقطة 20 يتم حسم المواجهة بفارق نقطتين. إرسال قوي، أكثر ما يميز هذا الثنائي الفلبيني بروجيلا وباجارا هو الإرسالات المركزة، تركيز كبير على اللاعبة التايلندية تارا أفادي. لاحظ الإرسال موجه مباشرة من اللاعبة بروجيلا للاعبة تارا فادي، ولكن في هذه المرة في عمق الشبكة وتبديل الملاعب، ولكن الأفضلية بكل تأكيد 16 مقابل 19 لمصلحة الثنائي الفلبيني. كونغ توادي الآن على الإرسال، اللاعبة العملاقة التايلندية أحد أبرز نجوم هذه البطولة بهذا التميز العملاق، هنا المحاولات ولكن الضربة تأتي في عمق الشبك.
17 مقابل 19. يبدو أن هناك التايم أوت، وقت مستقطع المخصص للثنائي الفلبيني. لحظة، هذه اللقطة لم تعبر الحافة العليا من الشبكة، وأضيف هذا النقطة للثنائي التايلندي. على مستوى الدورات السابقة حققت الصين المركز الأول الدورة السابقة، بينما حققت اليابان ثانيا، وجاءت الصين أيضا في المركز الثالث. الصين، اليابان، الصين. تتفوق سيدات البرازيل في التصنيف العالمي الآن، البرازيل وأمريكا ثم هولندا. هناك دول متقدمة مثال لاتفيا أيضا بشكل رائع جدا، استراليا حضور قوي على مستوى الرجال والسيدات. هنا في آسيا هناك تايلاند، الفلبين، الصين، كذلك اليابان، كازاخستان، جميع اندونيسيا. جميع هذه الدول أصبحت تهتم بشكل كبير في كرة الطائرة الشاطئية، حتى على مستوى الأولمبيات الصيفية كرة الطائرة الشاطئية تحظى باهتمام وحضور كبير من قبل المشاهير، وأيضا أبرز اللاعبين العالميين في الألعاب المختلفة يفضلون متابعة وحضور منافسات كرة الطائرة الشاطئية، تحديدا على مستوى أيضا السيدات. هناك أداء راقي جميل، دائما ما يحظى هؤلاء المشاهير بحضور هذه الفعاليات. تقليص الفارق 18 مقابل 19. التايلاندية كونغ توادي 27 عام على الإرسال. الاستقبال، هل تأتي النقطة 20 في هذه اللقطة؟ وهنا أيضا الدفاعات الخلفية تأتي من تارا. تارا في هذه الكرة الساقطة، نعم نعم، نقطة التعادل 19 مقابل 19. المباراة بين أخذ وعطاء بين المنتخبين. لحظة الإسقاط على المشاهد، لاحظ أصابع اللاعب عند الإسقاط تكون بشكل منفرد أو مضمومة، هذا هو القانون في كرة الطائرة الشاطئية. الإعداد، ربما النقطة المهمة جدا بالفعل هي نقطة 20. عودة قوية للثنائي التايلندي من خلال كوندي توادي وتارا فادي. لاحظ الكرة الساقطة في منطقة خالية تماما، لم تجد أي لاعب من لاعبات المنتخب الفلبيني. نقطة حسم الشوط لمصلحة الثنائي التايلندي. البداية ستكون من كونغ توادي في هذا الإرسال. هل ينتهي الشوط؟ نتابع هذه اللقطة. إرسال، استقبال، ومرة أخرى المحاولات الفلبينية، وهي نقطة التعادل. نعم نقطة التعادل، هنا يجب أن يكون الفوز بفارق نقطتين. من هذه اللحظة يبدأ الفوز في هذا الشوط أو في أي شوط من أشواط كرة الطائرة الشاطئية بفارق نقطتين، 20 مقابل 20. إرسال فلبيني، استقبال، الإعداد من كونغ، ومرة أخرى كرة ساقطة، 21 مقابل 20. الفلبين أيضا تعود. لاحظ الكرة الساقطة الجميلة، لم تجد أي مقاومة من لاعبتي الفلبين. ترى فادي 32 عام، هل ينتهي الشوط؟ إرسال جميل، استقبال، وكرة ساقطة داخل أرض الملعب، تعادل 21 مقابل 21. تبديل الملاعب حاضر في هذه اللحظة. مجموع النقاط 42، هي من مضاعفات العدد 7، قانون كرة الطائرة يقول كذلك، ولكن في الشوط الفاصل دائما ما يكون تبديل الملاعب على مستوى مجموع النقاط 5 ومضاعفات العدد 5. جينا لنقطة التعادل، محاولات ترى أفادي الآن، وأيضا نقطة جميلة رغم محاولات اللاعبة الفلبينة بروجيلا، 20 عام بروجيلا. لحظ المحاولة ولكنها بعيدة، خرجت الكرة خارج أرض الملعب، ينتقل معها الإرسال والإدفاندج لمصلحة كونتوادي. 22 مقابل 21. هل ينتهي الشوط في هذه اللقطة مع هذا الإرسال؟ الاستقبال والإعداد، الكرة ربما ستعود سهلة، استقبال، هل تنهيها كونغ في هذه اللقطة؟ نعم نعم،
هي نهاية شوط وبكل جدارة 23-21 لمصلحة الثنائي التايلندي كونغ توادي التي تظهر أمامنا هذه العملاقة وهذه اللقطة وهي من أنهت هذه النقطة. لاحظ الكرة مباشرة لامست لعبة المنتخب الفلبيني باجارة وخرجت إلى خارج أرض الملعب نقطة لمصلحة التايلنديتين في شوط أول نحو حز بطاقة التأهل إلى نهاية هذه البطولة على مستوى السيدة. مع بداية الشوط الثاني عند انتهاء الشوط الأول لمصلحة الثنائي التايلندي ومرة أخرى البداية بكل تأكيد لمصلحة الثنائي التايلندي في هذه اللقطة وهذه النقطة ومحاولة دفاعية النقطة أيضا الدفاع من كونغ توادي وهي كونغ تضرب هذه الكرة في المنطقة الخلفية محاولات إلى خارج أرض الملعب البداية بنقطة تايلندية إذن 1-0 لتايلند على مستوى النقاط أيضا 1-0 على مستوى الأشواط. لاحظ الدفاعات الخلفية والمحاولات الرائعة من قبل لاعبتي الفلبين بروجيلا وباجارا صوفيا. ترى أفادي على الإرسال استقبال الفلبيني حائط صد خارج أرض الملعب في كرة الطائرة الشاطئية ضربة حائط الصد تحسب من ضمن الثلاثة الضربات المتبقية للفريق بعكس كرة الطائرة على مستوى الصالات. في الصالات عندما تصطدم الكرة بحائط الصد يحق للفريق الآخر أن يلعب الكرة ثلاثة لمسات أخرى، أما في كرة الطائرة على مستوى الفوليبول بيتش فضربة حائط الصد تعد ضربة أولى، بعد ذلك ستكون هناك ضربتين فقط للفريق لإكمال اللعب. لاحظ هذه اللقطة وهنا أيضا النقطة لمصلحة هذا الثنائي التايلندي. كونغ توادي اللاعبة العملاقة التي تلعب في المنطقة الأمامية كتخصص المنطقة الأمامية تقوم بمحاولات صد ضربة ساحقة ضربة قوية وجميلة لهذه اللاعبة الفلبينية بوروجيلا. خبر وإمكانيات في ملعب الثنائي التايلندي 27 عام و32 عام، بينما الثنائي الفلبيني 20 و21 عام. نقطة ثالثة فلبينية من خلال إرسال مميز إيس إيس إيس تركيز عالي على اللعبة تارا فادي. لاحظ اللعبة إلى أين الإرسال، الإرسال مباشرة إلى تارا فادي. هنا الإعداد أيضا منكم وحائط صد إلى أين؟ حائط صد يبدو أنه إلى خارج أرض الملعب، لا خارج أرض الملعب. نعم هل الكرة لامست الشريط الجانبي؟ نعم الكرة لامست الشريط الجانبي، الشريط الجانبي المحيط بالملعب 5 سنتي وهو جزء من الملعب. قبل قليل لامس الكرة الشريط الجانبي قبل الخروج احتسبت لمصلحة الثنائي الفلبيني. وهنا أيضا الإرسال الأيس أيس الذي اصطدم بالحافة العليا من الشبكة وسقط داخل ملعب المنتخب التايلندي يوسع الفارق لمصلحة الفلبين 5-2. محاولات أيضا تايلندية الآن والدفاعات الخلفية ولكن الكرة لامست لاعبة المنتخب الفلبيني في المنطقة الخلفية وخرجت إلى خارج أرض الملعب. لاحظ
القراءة جيدة من اللاعب باجارا صوفيا، ولكن اللاعبين إلى خارج أرض الملعب. 3-5. ترى أفادي على الإرسال، هذا هو الاستقبال والإعداد أيضا ومحاولة الضرب، ولكن حوادث الصد العملاقة كونغ توادي في المنطقة الأمامية توسع الفارق الآن 6-4. إعادة الفارق إلى نقطة واحدة، 4-5. تستطيع العودة بالسرعة من خلال اللاعب كونغ توادي في حوادث الصد الأمامية. إرسال ممكن مركز، الاستقبال أيضا والمحاولات وحائط صد مرة أخرى، إرسال وحائط صد، أساسيات لعبة كرة الطائرة الشاطية. إرسال مميز، إرسال موجه، ومن ثم يكون لديك اللاعب بإمكانيات وحجم وطول وبراعة كونغ توادي في المنطقة الأمامية. بكل تأكيد تأتي النقاط متوالية بعد الفارق في 4 نقاط، أصبح الآن النقطة تعادل 5-5. النقطة إلى خارج أرض الملعب، أيضا خارج أرض الملعب 6-5. تعود سيدات تايلاند للتقدم في هذا الشوط الثاني بعد أن فازوا بالشوط الأول أيضا بنتيجة 23-21. تايم أوت فيليبين. شرب الماء، جهد كبير، دائما ما نتحدث عن الجهد الكبير وأيضا اللياقة البدنية العالية للاعبي كرة الطائرة الشاطية، هم أكثر لياقة من لاعبي الصالات. الفارق بين لاعب كرة الطائرة في الصالات وفي كرة الطائرة في الشواطئ، لاعب الشواطئ أو لاعب، يعني دعونا نبدأ بلاعب الصالات، لاعب الصالات يلعب في أجواء ودرجة حرارة ثابتة، يلعب في أجواء مكيفة، يلعب في أرض صلبة، يقوم بأداء اللعب الجماعي مع 6 لاعبين أو 5 لاعبين داخل أرض الملعب، ممكن أن يقوم بالتبديل إذا ما حصل إرهاق أو تعب، كل ذلك غير موجود في كرة الطائرة الشاطية. أجواء ممطرة، حرارة، شمس، برودة، ممكن بالإمكان أن تكون هناك أمطار، ممكن أن تكون هناك أيضا رياح وعواصف، كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبين وأجواء الملعب. ممكن الفريق يتدرب في أجواء ويذهب إلى بطولة في أجواء أخرى مختلفة، يتدرب في أجواء مشمسة ويذهب إلى بطولة تكون فيها الأجواء باردة في هذه الدولة، ممكن يتدرب في أجواء صافية ويذهب ويجد البطولة في أجواء ممطرة، كل ذلك يؤثر على أداء اللاعبين داخل أرض الملعب في كرة الطائرة الشاطئية. كرة داخل أرض الملعب، نعم، نقطة جميلة، 7 رائعة من هذا الثنائي الفلبين، 7-6. لاحظ الكرة داخل أرض الملعب، إرسال الفلبين، إرسال اللاعب بروجيلا، كرة ساقطة، نعم، رائعة وجميلة من تارا فادي صاحبة الخبرة، أكبر اللاعبات المتواجدات داخل أرض الملعب. ثنائي الفلبين لعبوا في المجموعة جي في الأدوار التمهيدية، فازوا على المالديف ومنغوليا وهونغ كونغ، ثم أيضا لعبوا مع هونغ كونغ في دور 16 الفريق الآخر في مع هونغ كونغ، ثم اتجهوا للعب مع اليابان وحققوا فوز مستحق على الثنائي الياباني. مستضيفة البطولة اليابان خارج هذه المنافسة، ليسوا من ضمن الأربع المتاهلين إلى نصف النهائي، ثنائي تايلاند والفلبين وأيضا الفريقين من الصين، الفريق رقم 1 والفريق رقم 2. اس يعطي الأفضلية للثنائي الفلبيني الآن. إرسال اللاعب باجارا صوفيا 21 عام، 9-7. إذا ما أرادت الفلبين العودة يجب الفوز في هذا الشوط تحديدا. حائط صد، 10-7.
أداء متوازي على مستوى الثنائي الفلبيني بالرداء الأزرق. لاحظ حالة الصد، حاولت اللاعبة التايلندية تارا أفادي في إعادة هذه الكرة، ولكن النقطة في النهاية لمصلحة الفلبين، 10-7. النقطة ودفاع الرايع مرة أخرى، ربما نقطة حضرت، نعم هي نقطة رقم 11. الفلبين بتركيز أعلى على مستوى بروجيرا وباجارا. لاحظ تغيير الاتجاه في منطقة خالية تماما في ملعب الثنائي التايلندي. تايم اوت يطلب مدرب المنتخب، المدرب لا يطلب، المدرب هو يقوم، لا يطلب تايم اوت، هو يقوم بالإشارة إلى قائدة الفريق، هي من تقوم بطلب التايم اوت أو الوقت المستقطع من حكام اللقاء قبل بداية أي مباراة. يتم تحديد من هم قائدة الشوط، يحق لها نقاش الحكم، ويحق لها أيضا الاستفسار عن أي نقطة من حكام اللقاء، بالإضافة إلى طلب الوقت المستقطع. هذا ما حصل قبل قليل للثنائي التايلندي كونغ توادي وتارا فادي. عودة إلى أرض الملعب، الثنائي الفلبيني يتقدمون في هذا الشوط في طريقهم لتحقيق الفوز وكذلك الاحتكام إلى شوط حاسم وفاصل، ولكن ربما العودة ستكون قوية من الثنائي التايلندي كما حصل في الشوط الأول. إرسال خاطئ، 8-11. جاهزية، لاحظ النظرة ولاحظ الحماس أيضا من خلال هذا الثنائي الفلبيني. إرسال ترى فادي على الإرسال، محاولات فلبينية الآن، كرة ساقطة ولكنها إلى أين؟ إلى خارج أرض الملعب. المطالبة بأن الكرة لامست اللاعب كونغ توادي قبل خروجها. لاحظ بعيدة، نعم كرة أوت، وقرار صحيح من حكام اللقاء الذين يقودون هذه المباراة. حكم من هونغ كونغ لاي كاتشون، وأيضا الحكم الثاني إيمايزومي تاكايوكي من اليابان. تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، هذا ما تحدثنا عنه سابقا، أن هناك تركيز عالي واستطاعة للثنائي التايلندي العودة في أي توقيت إلى أجواء اللقاء. هذا ما حصل، وتقليص الفارق إلى نقطة الآن، 10-11. تكنيكال تايم اوت، تبديل الملاعب الثالث في هذه اللحظة، وأيضا توجيهات المدربين. نهاية التكنيكال تايم اوت، وعودة اللاعبات إلى أرض الملعب لمواصلة الشوط الثاني، والنتيجة جدا متقاربة، 11-10، وهذه هي نقطة أيضا. ربما المحاولات الفلبينية الآن وحوائط الصد التايلندية، نقطة التعادل حضرت، 11-11. تايلاند فازت في الشوط الأول 23-21. أجواء الشوط الثاني بتواجد هذه العملاقة. لاحظ اللاعب كونغ توادي في المنطقة الأمامية، هي من تشير إلى المدرجات يبدو، أو تشير إلى المشجعين في المدرجات أو مدربهم داخل المدرجات. لا يحق للمدرب كرة الطائرة الشاطئية التواجد داخل الملعب. أيضا الحضور هذه اللحظات للاعبة باجارا صوفيا في حراز النقطة رقم 12 لمصلحة الثنائي الفلبيني. إرسال اللاعبة بروجيلا، محاولات أيضا، إعداد منكم، نقطة جميلة من تارا فادي،
تظهر أمامنا اللاعبة تارا فادي 32 عام صاحبة إمكانيات كبيرة على مستوى الدفاعات الخلفية. كونغ توادي على الإرسال 12 مقابل 12، شوط مهم، استقبال إعداد إلى المنطقة الخلفية، كرة ساقطة هي داخل أرض الملعب، نعم داخل أرض الملعب، نقطة رقم 13، لا مجال في الأخطاء وإضاعة النقاط خلال هذه المرحلة من مراحل أي شوط، خاصة عندما يكون اللقاء بحجم حجز بطاقة تأهل إلى النهائي. الفائز من هذا اللقاء سيضمن التواجد في منصة التتويج. إس إس إس، الاستقبال الخاطئ من اللاعبة تارا فادي. الفلبين تتقدم الآن 14 مقابل 12، استقبال إعداد من كونغ، تارا الآن على نقطة تايلاند، تقليص الفارق إلى نقطة واحدة. تارا فادي تظهر أمامنا في محاولة إرسال الآن لتايلاند، كرة ساقطة ودفاعات رائعة أيضا من تارا فادي، برافو والله برافو هذه اللعبة صاحبة 32 عاما تظهر أمامنا في المنتخب التايلندي، هي نقطة التعادل. تبديل ملاعب، اشتعل اللقاء في منتصف هذا الشوط الثاني، كونغ توادي على الرسال، إرسال موجه، استقبال، هل تأتي نقطة رقم 15؟ نعم، ولكنها لمصلحة تايلاند، تايلاند تعود للتقدم، الثنائي التايلندي يعود للتقدم 15 مقابل 14، الفوز في الشوط الأول 23 مقابل 21. إرسال اللاعبة تارا فادي، تركيز عالي على مستوى الإرسال وعلى مستوى أيضا الاستقبال، محاولات فلبينية إلى مركز 4، الكرة يبدو خارج أرض الملعب، نعم محاولة هروب من حوائط الصد التايلندية ولكنها كانت بعيدة خارج أرض الملعب، 16 مقابل 14، فوز تايلاند يعني تأهلهم إلى النهائي وحيز أولى بطاقة التأهل إلى هذا النهائي. هذه اللقطة الأخيرة، نعم الكرة خارج أرض الملعب كانت واضحة جدا، إرسال جميل واستقبال ومحاولات فلبينية وحوائط صد من هذه العملاقة التايلندية توادي كونغ، سعيدة جدا بهذا الانتصار والتقدم. شوف شوف شوف شوف, شوف, شوف لاحظ هذه العملاقة، الكرة خارج أرض الملعب، ايضا الى خارج ارض الملعب، تواصل سيدات الفلبين اضاعة النقاط المتتالية، لاعبا صغار وصلوا بكل جدارة الى نصف النهائي، بروجيلا وباجارا صوفيا، ولكنهم في هذه اللحظات يواجهون خبرة وامكانيات كبيرة بقيادة هذه العملاقة التي امامنا، كونغ توادي صاحبة 27 عام، بالاضافة الى تارا فادي صاحبة 32 عام، ربما النقطة تحضر هذه اللحظة ولكن لا، دفاعات مرة أخرى، كرة ساقطة، نعم ليس هناك حلول سوى هذا الحل، إسقاط الكرات في المناطق الخالية تماما، هذا هو الحل للهروب من هذه العملاقة في المنطقة الأمامية في ملعب المنتخب التايلندي. الفلبين على الرسال 15 مقابل 18، فارق 3 نقاط، استقبال خاطئ، إيس إيس إيس، تقليص الفارق إلى نقطتين، 16 مقابل 18، يجب أن يكون هناك تدخل في طلب تايم أوت في ملعب المنتخب الفلبيني، إرسال مباشر بروجيلا الآن تظهر أمامنا، إرسال جميل، استقبال العملاقة كونغ، تارا فادي بنقطة رقم 19، برافو
استقبال وإعداد منكم تبديل الملاعب حاضرة في هذه اللحظة. لا حاولت اللعبة المنتخب الفلبيني باجارا صوفيا ولكن الكرة خارج أرض الملعب. 19-16 يبدو الطريق بشكل مريح لحز البطاقة الأولى إلى نهاية هذه البطولة في دورة الألعاب الآسيوية إتشينا غويالي اليابان. كرة ساقطة وحوايصت مرة أخرى. الحوار قائم في أعلى الشبكة وأيضا داخل أرض الملعب. نقطة رقم 17-19. اليابان تستضيف هذا الحدث الآسيوي للمرة الثانية بعد طوكيو وهيروشيما. 46 دولة، أكثر من 15,000 رياضي ورياضية، 43 رياضة أيضا. إرسال خاطئ يعطي الأفضلية ويعطي النقطة ويعطي نقطة الشوط ونقطة اللقاء للثنائي التايلندي كونغ وترافادي. ترافادي الآن على الإرسال، ربما نهاية شوط، ربما نهاية لقاء. نتابع هذه اللقطة، هذا هو الإرسال وهذا هو الإعداد، ومن ثم الضرب وحوائط الصد ولكنها داخل أرض الملعب. 18-20 لا زالت الفرصة التايلندية في الفوز والوصول مباشرة إلى النهائي بانتظار إحدى الفرق الصينية الاثنين. إرسال استقبال ومرة أخرى، هل تنهيها ترافادي؟ نعم ترافادي تنهي هذا الشوط وهذا اللقاء لمصلحة الثنائي التايلندي. الوصول إلى النهائي بكل جدارة، 23-21، 21-18. هذه هي التحية وهذه هو التصفيق أيضا بقبل لاعبي ومتخصصي كرة الطائرة التايلندية. أصبح التايلند في النهائي وبكل جدارة من خلال هذا الثنائي وتواجد أيضا هذه العملاقة كونغ توادي في المنطقة الأمامية. هذه هي فرحة من قبل المدربين ولاعبي تايلاند الرجال في كرة الطائرة الشاطية. إذن تايلاند تحجز أولى بطاقة التأهل إلى نهائي كرة الطائرة الشاطية للسيدات فوليبول بيتش من خلال هذا الثنائي كونغ توادي وترافادي بعد الفوز على الفلبينيتين بروجيلا وباجارا صوفيا. هذه النتيجة أمامنا. إذن تايلاند ستنتظر إحدى الفائزين من الصين واحد والصين اثنين، بينما الفلبين أيضا لديها فرصة لحجز إحدى البطاقات عندما تلاقي على المركز الثالث والرابع الخاسر من الصين واحد والصين اثنين. هذا هو جدول التأهل. إذن تايلاند تتأهل وأيضا الفلبين إلى المركز الثالث بانتظار المباراة القادمة

بالنسبة

بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم متابعينا متابعي قنوات بي ان سبورتس اينما كنتم اينما تشاهدوننا، مساءكم خير وبركه، واهلا بكم في هذه التغطية لمباراة تجمع بين منتخبي كازاخستان ومولدوفا، منتخبين يرفعان شعار لا بديل عن الفوز في طريق البحث عن أول انتصار في هذه النسخة من البطولة. طموحات كبيرة حقيقة للمنتخبين وحسابات معقدة في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة من المستوى سي من دوري الأمم الأوروبية، المجموعة التي تضم أيضا سلوفاكيا وكذلك منتخب جزر فارو. المنتخب سلوفاكيا الذي يتصدر هذه المجموعة بست نقاط، فارو بنقطتين، بينما كل منتخب اليوم من المنتخبين المتواجدين لديه نقطة واحدة في هذه المجموعة. كازاخستان على أرضية ميدانها وعلى أرضها وبين جماهيرها تريد استعادة ذكريات الأيام السعيدة، تريد استعادة تلك الأيام وإلى صناعة التحول الكبير في كرتها. ومولدوفا المنتخب الذي يحضر بكبريائه وبكبرياء العودة تريد أن تتطلع من جديد لانتزاع غنيمة ثقيلة خارج أرضها أمام كازاخستان هنا في ملعب أسانا أرينا، الملعب الذي يتسع لأزيد من 30,000 متفرج. إذن لحظات دخول الفريقين في هذه المواجهة، مواجهة كازاخستان ومولدوفا، أمام هذا التصفيق وأمام هذا الحضور الجماهيري هنا في أسانا أرينا. لكن قبل البداية وكما هو البروتوكول في البطولات، نشيدين الوطنيين للمنتخبين ثم بعد ذلك نعم

أخلاق الخوف.

إذن هنا من السانة، هنا من كازاخستان أيها الأحبة، هنا جمهور ينتظر من منتخبه أول فرحة بالفوز في هذه النسخة. كازاخستان رجعت إلى الديار، رجعت بعد رحلتين خارج أرضها، تدخل بزاروتسكي إلى جانب يرانوف، إلى جانب أليب، كذلك فوروغوفيسكي إلى جانب مينيسكي، كرامان، إسلام خان، ورازوف، استانوف إلى جانب كريموف، وكذلك كينيجيبيك. بينما في الجهة الأخرى مولدوفا يدخلون بديمترو تشيلادانيك إلى جانب ريفينكو، بابلوغلو، أو كذلك أيوفو، جراسي مينكوف، ريباتشوك، وكذلك فيراتيا إلى جانب راتسي، وكذلك سيرجيو بيرتشون، وكليشينكو، وكذلك بوبيسكو. هذه الأسماء إذن بالنسبة للمنتخبين. كما ذكرت كازاخستان رجعت إلى الديار، رجعت بعد رحلتين خارج الأرض، ومباراة تدار بإدارة ماريان باربو. لكن كيف ستتعامل كازاخستان على أرضية ميدانها في أول مواجهاتها في هذه في هذا اليوم وفي هذه المجموعة؟ أول المواجهات هنا في أستانا أرينا، أخذت نقطة هنالك من جزر فارو، وخسرت أمام سلوفاكيا، وسجلت هناك، وسجلت هنالك أي هدف، لكن الفرحة ما اكتملت، واليوم تريد أن تكملها هنا بين أهلها وأمام جماهيرها الصقور التي بالطبع تعرف هذا الطريق جيدا، وتعرف الطريق الصعود منه. سبق وأن تصدرت مجموعتها يوما، وسبق وأن وصلت إلى المستوى الأعلى، ولهذا ينتظر الجمهور منها الكثير اليوم، ينتظر نتيجة، ينتظر عودة، ينتظر الصقر الذي سيحلق هنا في سماء أستانا أرينا. بينما في الجهة الأخرى مولدوفا، الفريق الذي وصل إلى هنا بعدما تصدر مجموعته في النسخة الماضية، وسبق أن وصلت إلى المستوى الأعلى مولدوفا، نعم، ولهذا جماهيرها هنالك أيضا تنتظر. يا بيرتشون، أحد النجوم البارزين حقيقة، والمسجل لهدف التعادل، هدف النقطة الوحيدة لمولدوفا أمام جزر فارو في النسخة أو في المباراة الماضية. إذن بدأت مولدوفا بخسارة أمام سلوفاكيا، ثم بعد ذلك تأخرت أمام فارو، وعادت لتأخذ نقطة، عادت إلى المباراة، واليوم تريد أن تعود بالفوز من أرضية كازاخستان. بينما نقطة كما ذكرت عند كازاخستان، ونقطة عند مولدوفا، والطموح بين الاثنين أكبر من النقطة. الطموح ثلاث نقاط، الطموح انتصار هنا في الجولة الثالثة، ويا لها من ثلاث نقاط، ها؟ اسم على مسمى، جولة ثالثة وثلاث نقاط للفريق الذي سيخرج بالانتصار اليوم وبالثلاث النقاط. كل فريق يبحث عن فرحة، عن أن يفرح جماهيره، لكن بالطبع هنا كازاخستان ستفرح جماهيرها على أرضية ميدانها وبشكل كبير، بينما الضيوف يريدون أن يرجعوا بالفرحة معهم. كرة بتعود الوراء لمنتخب مولدوفا، بابوغلو القائد والليدر اللي بدوره يلعب كرة أمامية جاي فراتيا، ما وصلت، قطعت من الدفاعات وعادت في وسط الميدان، انطلاقة من الطرف الأيسر الآن لعناصر كازاخستان، يحاول فيها كيانجيفيك، لكن قطعت وعادت لحارس المرمى ديومترو اللي بدوره يلعب كرة إلى بابوغلو. اليوم يلعب بابوغلو في خط الدفاع بعد أن لعب المباراة السابقة كلاعب وسط. بابوغلو يتدخل، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، يقول يعني يقول له والده، لأنه بابوغلو مثل في الفئات السنية أوكرانيا، ها، ووالده إيش قال؟ قال له أعطتك مولدوفا الحياة، وأوكرانيا أعطتك الطريق. وبالطبع الآن يقود منتخب مولدوفا، وهو القائد والليدر المتواجد في هذه المواجهة. كرة ذهبت طالت إلى خارج أرضية الميدان، هذا ريباتشوك، تعليمات من البداية من ريباتشوك في دقيقتين، يريدون هدفا أولا يا سيد جون فان تسخيب، هذا المدرب الطامح بالطبع لتأكيد الحضور،
عاد لتدريب أياكس في في في في أكتوبر عندما عاد في 2023 ها، متحدث بإسهاب المدرب عن زوجته الراحلة. لكن هنا الآن كرة تعود عن طريق أمبرتشون اللي بدأوا ينقلها وتعود في الخلف عند الراتسي. راتسي في وسط الميدان، كرة لمولدوفا. راتسي ما زال يعود عند بابوغلو، يتقدم بابوغلو. طبعا مولدوفا أعطتك الحياة يا بابوغلو، هل تعطيها شيء اليوم؟ فهل تخرجون لها اليوم بالثلاث نقاط؟ فهل تقول شيء؟ هل تحضر من هنا من استانا، من عاصمة كازاخستان ومن أرضية هذا الملعب استانا أرينا بشيء؟ أتحدث عن الثلاث النقاط يا سيرجيو. يا بيرتشون في اللقطة الماضية يرتكب خطأ لمصلحة منتخب كازاخستان، لمصلحة أورازوف تحديدا، وهذا ليليان بوبيسكو. تعليمات من البداية، مباراة بالطبع ستكون خارج الخطوط ما بين المدربين على الطريقة الطليانية. كرة بتعود الخلف لكازاخستان، نقلت في وسط الميدان هذه المحاولة. فوروغوفيسكي ينقل كرة، والله حتى الأسماء يعني شوية صعبة، يلا بنتعود عليها. فوروغوفيسكي على تنفيذ الرمية الجانبية لكازاخستان، يلعب الرمية الجانبية ثم بعد ذلك تقطع وتعود كازاخستان بمحاولة من الطرف الأيسر لكن قطعت، عادت مرة أخرى. كرامان عاد بكرة للوراء، يرلانوف ثم بعد ذلك عودة، بسطنا الأسماء، يلا يرلانوف عند الكرة عند المحاولة، يلعبها عند فوروغوفيسكي، بعد ذلك تلعب وتعود في الخلف عند يرلانوف مرة أخرى اللي بدور يلعبها لميرنسكي. ميرنسكي يتقدم لكن بعد ذلك أو أورازوف إلى ميرنسكي، بعد ذلك بتعود هذه المحاولة ما تزال عن طريق ستانوف. سانوف وان تو، هاتو خذ سانوف مرة أخرى، يا سلام على نقلات كريموف، عادت الكرة للوراء. فوروغوفيسكي ينقل كرة في ناحية، قطعت عادت لمولدوفا. خطير منتخب كازاخستان حقيقة، ويقدم بداية مثالية في الخمس دقائق الأولى. وهنا كريموف اللي بدوره يعود لكرامان، أليب هذا أحد يعني عنده قصة، ياما القصص موجودة في كازاخستان. هذا أليب فقد والده في العاشرة، اللي عنده الكرة الآن أليب صاحب الثلاثة، فقد والدته في الثانية عشرة، ومرت عليه ظروف صعبة حتى أنه لم يكن يمتلك قيمة الحذاء، ومنحه مدربه الأول ذلك. يعني أحيانا أنت بحاجة في حياتك لمن يقول لك ها كمل امشي في الطريق، وها هو الآن في تشكيلة منتخب كازاخستان الأول. يا للظروف ويا للقتال على الطموح وعلى المجد وعلى الوصول إلى أقصى ما يمكن للمرء أن يصله. هكذا إذن هي أحد أو إحدى القصص في كرة القدم، يا كرة القدم يعني المليئة بالقصص، المليئة بالسرديات، المليئة يا أخي. كرة القدم كل شيء، كرة القدم كل شيء، تحدث عن الإنسانية، تحدث عن الاقتصاد، تحدث عن المال، تحدث عن السياسة، تحدث عن أي شيء، كرة القدم حاضرة دوما، وحتى الرياضيات يعني حتى الفيزياء عملوا لك دراسة كاملة على كرة روبرتو كارلوس السلك. لكن عموما رحنا وجينا والمنتخبين ما جاءوا بالأهداف، والكرة ذهبت وستعود لخطأ لمصلحة السنوف لاعب كازاخستان اللي بدوره يلعب كرة أمامية منقولة في الناحية اليسرى عن طريق فوروغوفيسكي، بعد ذلك يحضر كينجي بيك. كينجي يلعبها يعود للخلف، وصلت في الناحية اليمنى عن طريق ميرنسكي لكرامان. كرامان يتقدم يبحث عن زميل، وانتو هتأخذ الكرة، بعد ذلك تصل لكينجي بيك.
ثم إلى أين؟ فوروغوفيسكي ما زال يسيطر على كرة بالشكل مطلوب، يلعبها على اعتاب المنطقة، محاولة بعد ذلك بتعود، الحكم يقول العب، لازالت لكازاخستان، خطيرة تسلل. سهلة يا ستانوف. أو مين اللي سدد؟ يبدو كريموفا. ليليان بوبيسكو بالتعليمات يعلم تمام مدى صعوبة المهمة هنا في استانا، هنا في هذا الملعب السنارينا. كرة تلعب وتعود عن طريق راتسي لبدور، يلعبها عند يوفو إلى جراسيمينكوف، راتسي مرة أخرى، ثم فراتيا، لعب ممتاز حقيقة فراتيا كمحطة وصل، وهنا ينطلق الآن، يتقدم فراتيا كأنه سمع ما نقول وجاء بالخبر، يلعب كرة لكن الخبر المهم جاء هدف، الهدف بالطبع. راتسي يلعبها أمامية، الوانتو الهاتو خذ الكرة، وين ما زالت كرامان يخرجها خروج مثالي بالكرة، لكن بعد ذلك بابوغلو يقطعها، تعود مرة أخرى لمولدوفا عرضية داخل منطقة الجزاء، سهلة عند زاروتسكي، سهلة عند حارس المرمى زاروتسكي. كرة بتعود في الخلف عن طريق كرامان، ثقة كبيرة منحها المدرب لكرامان حقيقة، وبالطبع يريدها يا كرامان أن تكون حاضرة اليوم، فهل تحضر بها وفهل تتواجد بها، فهل تقول الكلمة؟ لكن هنا كرة بتعود في الوراء، محاولة في ناحية اليمنى لعناصر كازاخستان، عادت مرة أخرى عند أليب، لكازاخستان في ناحية اليسرى، فوروغوفيسكي يلعبها مع كريموف ما عدى، فراتيا لمولدوفا، يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية من أمام فوروغوفيسكي، الوقوع سقوط في لقطة ماضية، منتخبين وحكاية المنتخبين وحكاية من هنالك البداية بالطبع المتشابهة للفريقين نقطة بنقطة يا جراسيمينكوف، والبحث جاري عن الفوز الأول. 10 دقائق الأولى مرت هنا ريفينكو، خطيرة لمولدوفا، لكن بعد ذلك يعود كرامان يقطع الطريق، يلعبها أمامية بتشهي كينجي بيك تقدم، كينجي مازال يلعبها في وسط الميدان، محاولة لكن تقطع ريباتشوك يقطعها، يتقدم من ناحية اليسرى ريباتشوك معه الزميل كليشينكو، هذا بالمناسبة والده كان لاعب ومدرب لمولدوفا بالطبع، لكن كرة تلعب الآن وتعود، يريد أن بالطبع يكون حاضر باسمه لا باسم الوالد أبدا، كرة تعود يوفو إلى جراسيمينكوف، كما ذكرت بداية متشابهة نقطة بنقطة لكل فريق، لكن الآن ربما أول الأهداف، أول الضربات قطعت من أورازوف، يتقدم الآن فريق كازاخستان من الناحية اليمنى، عودة بعد ذلك للخلف، الضغط متساوي على الفريقين حينما يحضروا بنقطة، لا أحد يريد اليوم التفريط بال3 نقاط، تعادل في البدايات والفريقين في البدايات حذرين جدا، لكن الطموح هو ما قد يغير هذه المجموعة رأسا على عقب، حتى وإن كانت سلوفاكيا هي المتصدرة، طموح الفريقين اللي عبروا أصلا من المستوى سي، المستوى الثالث، إلى المستوى بي، يعرفون الصعود، لذلك كل فريق يبحث عن الجرأة المناسبة، عن التوقيت المناسب للضرب، لكن من يملك تلك الجرأة، من يفرض حضوره أولا في أرضية الميدان، لحظة واحدة، دقيقة واحدة يا إليب، كرة واحدة قد تكسر هذا التساوي وربما تصنع الفارق من البداية ما بين الفريقين، والوصول إلى النقطة الرابعة أمر مهم جدا.
كرة في الخلف عن طريق إيرلانوف إلى أليب. أليب يبحث عن الزميل معك فوروغوفيسكي حاضر وموجود، لكن فضل أن يلعبها عند إيرلانوف. إيرلانوف يتقدم في وسط الميدان، كرامان يلعبها أمامية، قطعت عادت الآن ببويسكو ببويسكو ببويسكو لمولدوفا، ملعوبة كلاشينكو كلاشينكو كلاشينكو، خطيرة مرت عدت إلى خارج أرضية الميدان. محاولة كانت لمولدوفا الاعتماد على سرعات كلاشينكو وكذلك بوبيسكو في خيارات المدرب لليان بوبيسكو، بعد أن تواجد في المباراة السابقة ماندريتشينكو اليوم يحضر كلاشينكو. نلعب لحسابات الدقيقة 14، ما تزال النتيجة سلبية صفرية ما بين المنتخبين. كازاخستان أي نعم تكون هي المستحوذة، تكون هي الماسكة لزمام للأمور وللكرة، لكن حتى الآن ما ترجم هذا الاستحواذ وما ترجم سيطرتها على الكرة لأي هدف، أو حتى دعوني أقول لأي فرصة مواتية للتسجيل. رمية تماس، رمية جانبية، يرلانوف، أليب في الخلف، كرة ترسل في الجهة اليسرى، كينجي بيك، كينجي كينجي كينجي كينجي مريا السلام من المساحة الضيقة، لكن طالت طالت طالت، حولت لرمية تماس، رمية جانبية، رمية تماس، رمية جانبية، بتعود هذه الكرة عند الريفينكو اللي بدوره ينقل كرة أمامية. مولدوفا الآن في عملية الهجوم عن طريق سيرجيو، يتقدمون، ريباتشوك يحضر، ويرلانوف هو المتواجد في عملية القطع الدفاعي والكرة لرمية تماس. ريباتشوك على أجواء مع الرطوبة أكيد يمسح الكرة حتى لا تنزلق من يديه، وكرة الآن تلعب، لكن الأمنية أن تتهادى وتنزلق في الشباك عادي، لكن هنا خطيرة جدا، أوه أوه أوه. ما زالت وإلى خارج أرضية الميدان. سيرجيو بيرتيون التصويبة القوية جدا والتصدي من حارس المرمى، يا سلام يا سلام يا سلام، سيرجيو بيرتيون أخطر الكرات في شوط أو في ربع ساعة أولى من بيرتيون، لكن زاروتسكي يتصدى يبعد الكرة إلى خارج أرضية هذا مرة سألوه وقالوا له يعني مين انت؟ قال زاروتسكي فقط. كرة تلعب الآن، لذلك يريد أن يكون متواجد وأن يتذكر اسمه. تذكر أن اسمك زاروتسكي أيها الحارس. تصدى لكرة سيرجيو بيرتشون، رجل قوية، في المباراة السابقة سجل هدف وضع كرة أيضا في القائم. يريد اليوم أن يحضر وأن يسجل. كرة بتعود عن طريق إسلام خان في وسط الميدان، ينحي اللعب باتجاه كينجي بيك في ناحية اليسرى. الحكم ماذا يقول؟ خطأ لمصلحتك أو إلعب، العب ولا ايش؟ لاعب ملقى على ارضيه الميدان كينجي بيك. كره بتعود للوراء عن طريق اليب، وقوع في اللقطه الماضيه، كينجي بيك من امام بابوغلو والريفينكو، يعود بالطبع كينجي بيك، لكن كرة هنا لمصلحة كازاخستان ما مرت، ما انطلت الخدعة من أمام جيراسي من كوف أحد العناصر المهمة في خط الدفاع في خط الوراء بالنسبة لمولدوفا. جيراسي من كوف لديه كرة ينقلها للأمام،
نذهب إلى رمية التماس، رمية جانبية. كازاخستان تعادلت مع فارو بهدف لمثله، ثم خسرت أمام سلوفاكيا بهدفين لهدف. كازاخستان سجلت في المباراتين، نعم، والوصول إلى المرمى، الوصول إلى شباك يا بابوغلو ليست مشكلة أبدا عند منتخب كازاخستان، لكن الانتصار الأهم هو اللي يغيب عن خزينة منتخب كازاخستان من جولتين ماضيتين من هزيمة وتعادل. وبالطبع الحاجة الماسة الآن هي لتصحيح المسار وللحضور وللتواجد أمام الجمهور الذي يترقب النهاية السعيدة هنا في السانة أرينا. يا ليليان بوبيسكو، أم هل تعودون أنتم بها يا ليليان يا الريبال؟ شوف ركلة ركنية لمصلحة مولدوفا على التنفيذ، سيرجيو بيرتشون على يمين حارس المرمى في انتظار رأسية من هناك أو في انتظار قدم. كرة تلعب الآن على مستوى القائم الثاني، خطيرة، الدفاع تدخل، كرة ما زالت عملية إبعاد ولا إيش؟ كليشينكو يعود إلى سيرجيو، يا سلام بيرتشون يتقدم، خطيرة، أوه مرت، عدت الكرة الماضية من سيرجيو بيرتشون إلى خارج أرضية، خطير قلت لكم. ها بيرتشون قد يأتي بالهدف الأول لمولدوفا. يا سلام، عنده رجل ممتازة موزونة. سيرجيو بيرتشو، كرة بتعود في الخلف، فوروغوفيسكي ألي أو هذا كرمان ألي بوين تقدم، يرلانوف تحرر شوية مع رجوع أكرامان للخلف، أليب في وسط الميدان، ما زالت الكرة بتعود عن طريق إسلام خان يسلم، يلعبها عند فوروغوفيسكي من الطرف الأيسر، فوروغوفيسكي البحث عن المساحة، ما تزال مساحة ما وجدت، عادوا للخلف، نقلوا الكرة، غيروا الاتجاه من أجل وجهة لهدف، من أجل وجهة لمرمى الحارس زوميترو تشيلادانيك. تعود هذه المحاولة لكازاخستان، 20 دقيقة أيها الأحبة الكرام، 0-0 ما تزال هي النتيجة، تلعب وتنقل هذه المحاولة لكن تقطع. ريفينكو يلعبها في وسط الميدان، هذا مين هذا كلاشينكو تقدم، كلاشينكو للضربة، كلاشينكو للهدف، يا سلام كلاشينكو، أوه عمل كل شيء كلاشينكو إلا التسديدة القوية، إلا الفينيش، روض الجميع، صوب، لكن ما كانت بالشكل المطلوب. يعني هذه كانت تحت رأس القدم بشوية، ما كانت بالشكل المطلوب. هذه المحاولات أمامك، مولدوفا 4-1 لكازاخستان. بدأ منتخب مولدوفا يتحرر شوية، يتقدم للأمام، يحضر بشكل قوي، وأخطر الفرص بالطبع أتيحت له، ولعل أخطرها كانت من سيرجيو بيرتشون، تسديدة التي تصدى لها شيلادانيك. كرة بتعود في وسط الميدان عند أليب، يتقدم أليب، يحضر، يعود للوراء، فوروغوفيسكي بحث عن زميل، يجد يرلانوف، ثم مينيسكي، عرضية داخل منطقة الجزاء، والدفاع يتدخل، حضور كازاخستان، كرامان، ثم بعد ذلك كريموف عاد بكرة للوراء، أورازوف، لا تزال هذه الكرة من ناحية اليمنى لعناصر كازاخستان، إسلام خان يلعبها إلى خارج أرضية، إلى ركلة ركنية، إلى ركلة، هذا كريموف، لكن في الكرة الماضية كان حاضر إسلام خان. أورازوف يقف من هنالك وينتظر مع كريموف، مع يرلانوف، مع كذلك السنوف، وهنا على التنفيذ إسلام خان على تنفيذ الركلة الركنية لكازاخستان. هل يأتي الهدف الأول؟ كرة ملعوبة، أوه مبعدة إلى خارج أرضي، أول من يرلانوف إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، ستعود هذه الكرة
على مستوى القائم الثاني حلق يارلانوف وإلى خارج أرضية الملعب. كرة كانت لفة حلوة من قبل إسلام خان حارس المرمى ثم يارلانوف وإلى خارج أرضية الملعب. لمولدوفا ركلة مرمى، مولدوفا التي بدأت بخسارة أمام سلوفاكيا بهدفين ثم بعد ذلك تعادلت مع جزر فارو بهدف لمثله. من الخسارة في البداية إلى التعادل، مولدوفا أنها تتحسن خطوة بخطوة، لكن الآن تبحث عن القفزة الحقيقية عن الثلاث نقاط والنقلة والقفزة والانتصار هو المهم. الدفاع بدأ يستقر تدريجيا، بدأوا يحضروا اللاعبين، بدأوا يتجانسوا بشكل جيد، لكن المهمة صعبة خارج القواعد أمام منتخب كازاخستان، ليست بالسهلة أبدا، لكن بالطبع يبقى الإصرار في كرة القدم هو الأمر المهم. وإذا ما تواجد الإصرار وإذا ما كان واضح وإذا ما كان موجود، كل خطوة وكل تقدم قد يسجل صعودا، قد يسجل حضورا. وهنا حضور كازاخستان عن طريق كينجي بيك اللي يكسب رمية تماس، رمية جانبية. اختبار حقيقي اليوم حقيقة للمنتخبين في مسألة النقاط، أتحدث في مسألة الانتصار، ثلاث النقاط المهمة. تقول لي ليش؟ أجيبك، عندهم خسارة وعندهم تعادل، الانتصار اليوم يعني تصحيح مسار المنتخب الفائز في الحضور، سواء كمنافسة على صدارة المجموعة فيما تبقى من مباريات أو التواجد في الملحق. والتواجد في الملحق يعني أن تواجه أحد روابع المستوى بي، وهذه يعني قصة أخرى. يا الريباتشوك، بينما بالطبع أصحاب المراكز الثالث والرابع يبقوا في نفس المستوى حسب النظام الجديد، لذلك أنت تلعب من أجل الصعود فقط. وحين ترى الصعود أمامك ولا تصعد وتتهيب الصعود، تبقى تناظر فقط القمة وغيرك يصل إليها، وهذا حال الفريقين. الكرة تلعب الآن، حال صعب وحالة صعبة، حينما تلاحظ سلوفاكيا عندها 6 نقاط، عندها مباراة مع جزر فارو في هذا اليوم أيضا، والاستمرار بالتعادل هنا ما بين الفريقين يخدم سلوفاكيا بشكل أو بآخر. كرة بتعود عن طريق السانوف، ملعوبة لكريموف، حكم لا يقول شيء، ريباتشوك يعود انطلاقا الآن لمولدوفا، قطعت، تحولت الآن لكازاخستان. طويلة، هذا الاستحواذ أمامك، البول بوسيسيو 60 لكازاخستان 40 لمولدوفا، ولكن مولدوفا أخطر في فرصها، في كراتها، في محاولاتها، وأخطر بسيرجيو بيرتشون حقيقة. كرة بتعود لكازاخستان في وسط الميدان، فوروغوفيسكي يبحث عن الزميل، ينقلها للأمام، أورازوف يعود للوراء، ثم بعد ذلك نقلة مرنيسكي إلى أورازوف يعود للوراء عند يارلانوف، أليب يبحث عن الزميل، يلعبها في الناحية اليسرى عن طريق كينجي بيك لكازاخستان، لاعب على لاعب مر، يلعب العرضية خطيرة جدا، بل التسديدة صادها حارس المرمى وتحولت لركلة ركنية، صادها دوميترو شيل وتشيلا دانيك، هذه الكرة الماضية من كينجي بيك، ودوميترو شيلا دانيك تصدها أبعدها إلى خارج أرضية الملعب، حولها إلى ركلة ركنية لكازاخستان ستكون في هذه الأثناء. الركلة ركنية تلعب وتنفذ، خطيرة جدا لكازاخستان، كينجي بيك، أوه، استعداد
ببابوغلو وتحولت لركلة ركنية خطيرة جدا من كينجيبي، خطيرة جدا الكرة الماضية لعبت بهذا الشكل، سلام ترويض بالصدر ثم تهيئة الكرة والتسديدة يمينية اصطدت بمن اصطدت الكرة الماضية على ما يبدو بجراسي منكم. تحولت عادت لكازاخستان، خطيرة من هنا لك إسلام خان يلعبها ورازوف خطيرة ما وين يا فوروغوفسكي؟ إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة مولدوفا. 28 دقيقة أيها الأحبة الكرام ما بين مولدوفا وكازاخستان، كازاخستان التي لعبت أول جولتين خارج القواعد، رحلتين خارج الأرض، وهذه أول مباراة لها أمام جمهورها في النسخة الحالية. رجعت كازاخستان إلى الدار، رجعت إلى البيت، وعينها بالطبع على السعادة وعلى إسعاد الجماهير الحاضرة هنا، سعادة هيبتها وإسعاد الجماهير المتواجدة. السفر الطويل انتهى، والآن الملعب هو اللي يمتلئ بالحماس، يمتلئ بالأمل، يمتلئ بالطموح، وطموح كازاخستان كبير. أنت على أرضية ميدانك وأمام جمهورك، جمهورك هو السند الأول، لكن أحيانا يكون بالطبع ويمثل ضغط إضافي لتحقيق نتيجة إيجابية، لأنه كل تمريرة، كل هجمة، كل تصويبة بعدها صوت أو معها صدى، وكل مهارة من أي لاعب خلفها مدرج يصفق أو مدرج يشتعل. لكن هل يستغل الكازاخ هذه الأسبقية المعنوية ويقتنصون الفوز ولا لا؟ كينشي بيك خرج للعلاج، وبالطبع سيعود مع الدقائق أو مع الدقيقة، قال له الحكم ولا إيش، يتلقى عموما مازال العلاج خارج الخطوط. كرة بتعود لأفروغفيسكي، نصف ساعة مرت وعبرت من عمر هذه المواجهة، نصف ساعة والأمور 0-0 ما بين المنتخبين. كرة في وسط الميدان، في الناحية اليمنى لكازاخستان، تعود لمولدوفا من ناحية اليسرى، هذه خطيرة الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، كلاشينكو خطير، لكن أليب موجود في التغطية المثالية، أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية الكرة الماضية، تغطية كانت مثالية جدا. وعملية إبعاد من أليب من أمام كليشينكو إلى ركلة ركنية عموما لمولدوفا. بيرتشون يلعبها، والرأسية من بوبيسكو، ثلاث ركنيات لكل منتخب، ست ركنيات، وما جاء الهدف حتى الآن. كرة تلعب، سهلة عند حارس المرمى زاروسكي، أو هذا دوميتو. سيرجيو بيتشون يتقدم، سيرجيو من ناحية اليسرى،
سيرجيو، بعد ذلك كرة تعود لراتسي وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية لمولدوفا لريباتشوك

الكرة تنقل لمولدوفا وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس ورمية جانبية. كرة بتعود لمولدوفا، فراتيا يحضر، فراتيا يستلم، فراتيا يتقدم، بعد ذلك تقطع، كينجيبيك لكازاخستان، الهدف الأول ربما فوروغوفسكي، وإلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية فوروغوفسكي بمحاولة لكازاخستان، لكن مرت وعبرت، خطيرة جدا تصويبة، لكن حارس المرمى يتصدى زاروتسكي للكرة الماضية. الخطير دوما من هنالك، بوبيسكو يحضر باليسارية، باغت الجميع وكاد أن يباغت من هنالك الحارس زاروتسكي، لكن حاضر وموجود زاروتسكي. بتعود مرة أخرى لمولدوفا، فراتيا يحاول أن يمر، لكن بعد ذلك تقطع وتعود، محاولة لتعود كازاخستان، كينجيبيك يتقدم، يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، أليب يحضر ما زال، لكن حارس المرمى يتواجد، والكرة تعود لمصلحة دوميترو شيلادانيت أو لجراسي مينكوف. هذه الكرة الماضية بتعود، المحاولة لمولدوفا، كلاشينكو إلى خارج أرضية الميدان، رمية تماس أبعدها مرنسكي، تترك لريباتشوك لمولدوفا،

مارنيسكي. خطيرة جدا والتصويبة مرة أخرى زاروتسكي يتصدى لكرة فراتيا. انطلاقة يا سلام فراتيا ثم التصويبة، لكن حارس المرمى زاروتسكي حارس كازاخستان يتواجد وبشكل كبير ويقول نعم أتذكر وسأتذكر اسمي وأن اسمي زاروتسكي، وسأحمل تلك النصيحة وسأحمل ذلك الأمر في المرمى وفي الشباك. لكن كازاخستان الآن ربما تكون تصديات زاروتسكي هي نقطة التحول للمنتخب الكازاخستان. كرة بتعود لكرمان، عودة للوراء من ايوفو. أليب مارنيسكي يتقدم، مارنيسكي سيطر على كرته بشكل مطلوب، يعود عند يرلانوف إلى أليب يتقدم، يلعب كرة أمامية سهلة عند شيلادانيك. بتعود، هذه المحاولة عن طريق جيراسي مينكوف ليسيطر عليها في الوراء. بابوغلو القائد والليدر، 38 دقيقة و 0-0 ما بين الفريقين. لكن بالمناسبة التعادل ما بين الفريقين فقط كان واحد فقط، تعادل الأقل حضورا، مرة واحدة فقط انتهت المواجهة بالتعادل في 6 مباريات. لكن هذه كرة الأم ملعوبة وسهلة عند حارس المرمى. في 6 مباريات كان هنالك فائز، التاريخ ما بينهما متوازن بشكل كبير على مستوى تاريخ مواجهات الفريقين بالمجمل، أقول لأن التعادل كان قليل جدا. وبالطبع كازاخستان فازت في 3 مرات ومولدوفا في 3 مرات أيضا. أصحاب الأرض الضيوف متساوون، أصحاب الأرض والضيوف متساوون بعدد الانتصارات بالطبع وفي سجل الانتصارات. واليوم فرصة كبيرة لأحدهما ولأحدهما أن يتقدم على الآخر بانتصار. التعادل ما يريدوا ولا يبحثوا عنه. كرة تلعب لكازاخستان لكنها تقطع، ريفينكو لمولدوفا انطلاقة من اليمين، لعبت فراتيا خطير، فراتيا هدف، فراتيا لكن طالت ذهبت حولت ركلة مرمى لمصلحة منتخب كازاخستان يا فراتيا. زاروتسكي حقيقة والتصديات المثالية جدا لكل الكرات، هذه كرة فراتيا الأخيرة تصدى لها زاروتسكي. أي نعم يا زاروتسكي، 3 انتصارات هنا و3 هناك والتعادل الوحيد قد يصبح 2، ها؟ ما لكن ما زال الوقت موجود وما زال في المباراة الكثير وما زالت الرابعة، دعوني أقول تنتظر صاحبها. كرة ترسل يرلانوف، يا سلام على المرور، يا سلام على التقدم. بعد ذلك أورازوف خطيرة جدا، حارس المرمى كدت أن تخطئ يا شيلاداني. هذه مباراة محتاجة تركيز، محتاجة أدرينالين يا دوميترو شيلاداني. وبالمناسبة على حكاية الأدرينالين، هذا الحارس أمام الإنتر في الأبطال قال أن الأدرينالين ظل معه وكان معه لـ90 دقيقة. أنت بحاجة لأن يحضر معك، نعم الخطورة أو الاختبارات لم تكن على مرماك بالشكل الكبير، لكن أنت محتاج أن تكون حاضر في المباراة ومع الرفاق، عليهم أيضا أن يشركوك أن يبقى أدرينالينك متواجد وحاضر، أن يبقى هذا الهرمون، هرمون الطوارئ كما يسمى. كرة تلعب الآن، تنقل وتعود
لكازاخستان في وسط الميدان هذه المحاولة. أليب فوروفوكوفسكي إلى خارج أرضية الميدان. إسلام خان قائد والليدر بالمناسبة. إسلام خان هذه التصويبة الأخيرة. حارس المرمى كاد أن يخطئ دوميترو تشيلا دينيك. كرة تلعب في وسط الميدان هذه المحاولة لكازاخستان، عادت لإيرلانوف ثم أليب. أليب إيرلانوف فوروغوفسكي. يا سلام إسلام خان. فوروغوفسكي مرة أخرى، إسلام خان مرة ثانية، إسلام خان يتقدم، إسلام خان معاها من هنالك الزميل، فضل أن يمر، فضل أن يعود الآن لكينجي بيك. كينجي بيك غير الاتجاه من هنالك داخل منطقة الجزاء خطيرة. مرة تعدت إلى ركلة ركنية بعد أن صدت. مارنيسكي حاول، مشكلة في القدم ولا في الحذاء ولا إيش، صدت عموما الكرة الماضية بريبا تشوك وتحولت لركلة ركنية. جون فان سخليب، لكن هنا منتخب كازاخستان في 43 دقيقة وفي الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي، هل يكون لهم حكاية؟ هل يأتي الصقر ويسجل؟ صقر قد ينتظر طويلا من أجل فريسته، من أجل أن يصطاد وبعد ذلك يلمحها ثم ينقض. هل لمحوها الآن؟ هل سيلمحوها الآن؟ ملعوبة داخل المنطقة، لكن حارس المرمى يخرج، ثم كينجي بيك، ثم كينجي بيك مرفوعة والدفاع يتدخل. ما لمحوها، ما لمحوها، كينجي بيك ما زال. تصويبة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى ستعود، إلى ركلة مرمى ستعود لمصلحة مولدوفا. دوميترو تشيلادانيك، هذا كينجي بيك والتصويبة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، إلى ركلة مرمى لمنتخب مولدوفا.

رمية تماس، رمية جانبية، ريباتشوك اللي بقى دورة يلعبها عند كليشينكو ما مرت سيرجيو بيرتشون إلى خارج أرضية الملعب. أقل من 30 ثانية على نهاية الوقت الأصلي من شوط المباراة الأول، ما جاء الهدف وربما لم يأتي في شوط المباراة الأول، أقول ربما سيأتي في شوط المباراة الثاني، ولا يا بيرتشون ستقول كلمة أخرى؟ ها، إحنا منتظرين الجميع وكل من يتابع عبر بيان سبورتس، لكن هذه كرة الآن بابوغلو يقطعها، تعود مرة أخرى، يكسب ماذا؟ لا شيء. الوقت الأصلي الآن انتهى تماما، دقيقة واحدة فقط وقت محتسب بدل من الضاع. هذا يحكي لك أن الكرة ما ما ما ما, ما عدت أو ما خرجت من الخطوط بشكل كبير، ما كان في توقفات، ما كان في يا جراسيا من كوف، الكرة ما

يا سلام كلاسي من كوف هو من بدأها صدت عادت تحولت سوّب هدف هدف بعد ذلك لكليشينكو يا سلام كليشينكو في مرمى زاروسكي كنت أتحدث وأقول ربما لا هدف في شوط المباراة الأول لكن وحده كليشينكو هو من أجاب وحده من كان له الإجابة في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الوقت المحتسب بدل من الضائع هكذا إذن يتلقى ألا تصيق في هدف مثالي جدا وبتوقيت رائع جدا قبل الخروج لغرف تبديل الملابس يتقدم المولدوفيون يتقدم كليشينكو لمولدوفا بهدف للألوان الثلاثة للتريكولوري واحد مقابل لا شيء للصقور. يارلانوف يلعب كرة للأمام لتحول إلى خارج أرضية الملعب وصافرة الحكم ماريان باربو تطلق وتعلن نهاية الفصل الأول من هذه المواجهة صراحة قصيرة وبعد ذلك نعود في شوط المباراة الثانية.

في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصرياً على بي إن سبورتس.

في قلب الدوحة حيث يعانق التاريخ طموح المستقبل، يشمخ صرح يروي أروع قصص الشغف البشري، قصة الحركة والإرادة ومجد الانتصار. هنا مستندا إلى القوس الأيقوني لإصطاد خليفة الدولي، يتألق متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، تركيم للحركة، مزار لأحلام الرياضيين. من رؤية المعماري الإسباني خوان سيبينا انبثقت هذه التحفة المعمارية على مساحة 19,000 متر مربع ليكون أحد أكبر متاحف الرياضة في العالم. هيكل أسطواني زجاجي بديع تطوقه 5 حلقات أولمبية متشابكة، تتوهج في عتمة الليل لتعلن بفخر عن أول مؤسسة عربية تتوج بالانضمام إلى شبكة المتاحف الأولمبية العالمية. هنا تلتقي حضارة الشرق بروع الألعاب الأولمبية. حين تعبر بواباته تفتح لك 7 صالات أبواب الزمن. تبدأ رحلتك من عالم من المشاعر حيث تعانقك الصور وتهز وجدانك أصوات الجماهير لتوقظ في قلبك روح التحدي، ثم تسافر عبر صالة التاريخ العالمي للرياضة، من ركوب الخيل ورماية السهام في العصور القديمة إلى بدايات الألعاب الأولمبية. تكتشف كيف كانت الرياضة منذ فجر البشرية لغة عالمية توحد الشعوب قبل أن تكتب الحروف. هنا في قاعة الرياضيين تهمس الجدران بأمجاد الخالدين، أكثر من 90 أسطورة تركوا بصمة لا تمحى على جبين الزمان. تأمل قفازا يحمل قوة محمد علي الذي طار كالفراشة ولذع كالنحل.

الرحلة، واشهد على الكرة التي عانقت الشباك في الهدف الألف لملك كرة القدم بيلي. مقتنيات تخبرنا أن المستحيل مجرد كلمة. وفي صالات قطر البلد المستضيف والثقافة الرياضية القطرية تنحني القامات احتراما لمسيرة أمة عشقت التحدي.

من التراث الأصيل في سباقة الهجن إلى شعلة الأسياد التي أضاءت سماء آسيا، وصولا إلى المجد الأسمى في استضافة كأس العالم 2022. رحلة أثبتت للعالم أن الحلم القطري حين يسقى بالعزيمة يغدو واقعا مبهرا. متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 نبض لا يهدأ وشعلة لا تنطفئ، إرث يلهم الأجيال.

دورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام. به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة، قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد، حصريا على بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. عودة إليكم أيها الأحباء الكرام متابعي قناة بيسبورس إلى شوط المباراة الثاني. شوط أول تركناه ينتهي بتقدم منتخب مولدوفا بهدف إكليشينكو في الوقت المحتسب بدلا أو في الدقيقة المحتسبة كوقت بدل من الضائع. إذن 1-0 هي النتيجة بالنسبة لشوط المباراة الأول. الشوط الثاني كيف ستكون فيه الأمور؟ هل أن فريق مولدوفا سيستمر بالتقدم أم أن فريق كازاخستان ومنتخب كازاخستان سيأتي بالعودة؟ سنرى ما بالإمكان أن يكون في دقائق قادمة أيها الأحبة الكرام. مع التغييرات التي أجراها المدرب جون فان سخيب في تشكيلة منتخب كازاخستان بخروج رازوف وكذلك سانوف ودخول كل من أزمات تويا كابايف وكذلك يركين تبروف المدافع. ماذا يريد أن يقول لنا المدرب؟ بالطبع يريد أن يقول أريد الثلاث النقاط وغيرها. يريد أن يعود بالنتيجة بعد أن خسرها في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من الضائع. كازاخستان بزاروتسكي وكذلك إيرلانوف إلى جانب أليف وفروغويسكي يا مرنسكي كرمان إسلام خان كريموف كينجيبيك والبتلين تبروف وكذلك تويا كابايف. كرة تلعب الآن كازاخستان العوبة داخل المنطقة والدفاع أو حضر من هنالك في الواجبات تابوبيسكو أبعدها إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة ركنية لمصلحة كازاخستان. بينما في تشكيلة مولدوفا تشكيلة نذكرها بعد الركلة الركنية إسلام خان على تنفيذ على يمين حارس المرمى إسلام خان يلعبها وحارس المرمى يحضر دوميترو شيلادانيك يا جنب ريفينكو وبوكلو يوفو جلاسي من كوف وكذلك ريباتشوك والراسي وكذلك سيرجي بيرشون إلى جنب كليشينكو وبوبيسكو والبديل من دخل بديلا مرتع. كرة تلعب في ناحية اليمنى ملعوبة سهلة عند حارس المرمى عند حارس المرمى تعود هذه الكرة لمصلحة مولدوفا بديل مودفان وهي خارج أرضية الميدان.

السفيرة موجودة خطأ لمصلحتي مضروبة لرباتشوك بعد تدخل جيم مريسكي. سيرجي إبرتشون سجل أمام منتخب جزر فارو كما ذكرت، وكانت له كرة على القائم تحديدا القائم الأيمن، وبالمناسبة في الكرة الثابتة التي سددها على الحارس لامهاوج، قال لامهاوج أنه لم يقدر على أو لم أستطع التعامل معها، وأن التعامل معها كان مستحيلا. نعم قال ذلك، التعامل معها كان مستحيلا. لذلك اليوم يريد أن يسجل وأن يترك الكلام للحارس. كرة تلعب الآن وتصد وتتحول إلى خارج أرضية الميدان، سدد بمانيسكي تحولت إلى خارج أرضية يليان بوبيسكو، ما زال يعطي التعليمات المدرب، ما زال يقول أن بإمكاننا تسجيل ثاني الأهداف. وبعد لقاء فارو بالطبع شبه مشروع المنتخب ببستان، قال يمكن انتظار ثمار بعد عام واحد من زراعة، يحتاج إلى الوقت والدعم الكبير، وأكد أنه يبني فريق. وهو الآن ثاني أهداف مولدوفا، جول أي بناء للفريق هذا. بوبيسكو يأتي بثاني أهداف ويؤكد على كلام المدرب ويذهب لاحتضانه ويقول أنت قلت بأن الها وبأن هذا الفريق كبستان الليلة سنقف أول انتصارات، سنأتي بثاني الأهداف وبثالثها لما لا. بوبيسكو يضرب، بوبيسكو بالرأس، بالرأس ضربة بالرأس تسجل في شباك زاروسكي لتعلن عن ثاني. يا سلام يا سلام يا سلام من ركلة الركنية سيرجيو بريتشون، وبالرأس وبالرأس بوبيسكو في شباكي المنتخب الكازاخستاني. اثنين مقابل لا شيء، واحد او اثنين مولدوفا كازاخستان لا شيء، واحد تقدم به في شوط المباراة الاول عن طريق كليشينكو، والثاني جاء بعد خمس دقائق فقط من بداية شوط المباراة الثاني. أي بداية، أي نهاية في شوط، وأي بداية في شوط لمنتخب مولدوفا. يحضرون وبوبيسكو يسجل أول أهدافه في ثلاث مباريات ويقول ويؤكد على كلام المدرب، نعم بوبيسكو شبهت الفريق ببستان وتقول زرعناه ويحتاج وقتا ليثمر، لكن لاعبيك يقطفون الثمرات من البداية، يقطفون الثمرات في هذه المباراة والانتصار ربما أقول حتى الآن. والثلاث نقاط الأولى ثمارها تبقى في اليوم. يا سيد جون، يا سيد جون، كيف ستكون ردة الفعل؟ أجريت تبديلين، أي أوراق لديك الآن في ورق تبديل ملابس الحضور؟ لمن ستحضر؟ كينجيبيك أو إسلام خان من الركلة الركنية ملعوبة لكن مقروءة. بعد ذلك الدفاعات تعود مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. يحضر بيرتشون ثم من ثم حضور لكازاخستان قوية، تصويب براسه تحولت ركلة الركنية. كرة إسلام خان اصطدت براسه القائد وراسه من هنالك أبعدها إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية نفذت الآن، وحارس المرمى دوميترو يحضر يتواجد يقول تحدثت عن الأدرينالين، الآن ها هو حاضر أمام كل هجمات كازاخستان، لكن هذه كرة، هذه كرة ملعوبة بتعود تصويبة حاضرة. مرات عدت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب بكيشيبيك. هذه المحاولة العرضية التي كانت من تابانوف ثم حضور من كينجيبيك، تسديدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى.

0: زاروسكي.
1: زاروسكي، قالوا لك تذكر أن اسمك زاروسكي والمرمى اليوم وأنت في المرمى، متى ستتذكر ذلك؟ بعد هدفين هل يعود فريق ومنتخب كازاخستان من بعيد؟ أقول بأن الهدفين، مسألة العودة منهما تكون صعبة لكنها ليست مستحيلة يا سيرجيو بيرتشون. سيرجيو بيرتشون صانع الهدف الثاني، يوما سجل بعد أن سجل في المباراة السابقة أمام جزر فارو. اليوم المنتخب المولدوفي يحضر ويسجل هدفين، وهنا الآن قصة لكازاخستان قد تكتب. الفريق الذي يسجل في كل المباريات أو في مباراتين أو في رحلتين خارج الديار يسجل، لكنه في الأرض لا يسجل، لكنه في الأرض لا يأتي بهدفه، لكنه أمام الجماهير دعوني أقول لم يفرح حتى صغيرا واحدا. اللافتات من هنالك كتبت، استنجد العديد من اللاعبين، رأيناها قبل اللقاء، رأيناها هنالك بين الشوطين، لكن ولا لافتة في لوحة النتيجة لكازاخستان في 55 دقيقة ولا صورة معبرة. لكن كرمان، كرمان تصويبة، الدفاع يتدخل، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن كازاخستان يضغطون، يضغط هذا الفريق من أجل هدف، من أجل تقليص الفارق، ثم بعد ذلك التدارك، كرة تلعب عن طريق تويا كبايف، تويا كبايف يلعبها باتجاه تبرو، البديلين في كرات، البديلين في تناقل كرات، لكن من يبدل لوحة النتيجة الآن؟ هذا هو السؤال، من يبدل لوحة النتيجة لكازاخستان؟ متى يأتي هدفهم؟ متى تأتي لحظتهم؟ متى تحين فرصتهم؟ الكرة في ناحية اليسرى، كازاخستان، الصقر من هنالك يحاول، والصقور، والصقور، والصقر الآن في ضربة، لكن الصدر بيويوف تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الصورة أبلغ من الكلام لمدرب كازاخستان جون فانس خيبر في لقطات تلو لقطات. إيوبو حول الكرة إلى رحلة ركنية، لكن متى تتحول الكرة في الشباك؟ هكذا إذن هي حسرة مدرب، هكذا إذن هي صورة مدرب من هنالك، لكن هنا صورة ركنية، لقطة رأسية، لقطة رأسية سهلة لدوميترو إتشيلاد.

رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.

Fernet.

في قلب الدوحة حيث يعانق التاريخ طموح المستقبل، يشمخ صرح يروي أروع قصص الشغف البشري، قصة الحركة والإرادة ومجد الانتصار. هنا مستندا إلى القوس الأيقوني لإصطاد خليفة الدولي، يتألق متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، تركيم للحركة، مزار لأحلام الرياضيين. من رؤية المعماري الإسباني خوان سيبينا انبثقت هذه التحفة المعمارية على مساحة 19,000 متر مربع ليكون أحد أكبر متاحف الرياضة في العالم. هيكل أسطواني زجاجي بديع تطوقه 5 حلقات أولمبية متشابكة، تتوهج في عتمة الليل لتعلن بفخر عن أول مؤسسة عربية تتوج بالانضمام إلى شبكة المتاحف الأولمبية العالمية. هنا تلتقي حضارة الشرق بروع الألعاب الأولمبية. حين تعبر بواباته تفتح لك 7 صالات أبواب الزمن. تبدأ رحلتك من عالم من المشاعر حيث تعانقك الصور وتهز وجدانك أصوات الجماهير لتوقظ في قلبك روح التحدي، ثم تسافر عبر صالة التاريخ العالمي للرياضة، من ركوب الخيل ورماية السهام في العصور القديمة إلى بدايات الألعاب الأولمبية. تكتشف كيف كانت الرياضة منذ فجر البشرية لغة عالمية توحد الشعوب قبل أن تكتب الحروف. هنا في قاعة الرياضيين تهمس الجدران بأمجاد الخالدين، أكثر من 90 أسطورة تركوا بصمة لا تمحى على جبين الزمان. تأمل قفازا يحمل قوة محمد علي الذي طار كالفراشة ولذع كالنحلة، واشهد على الكرة التي عانقت الشباك في الهدف 1000 لملك كرة القدم بيلي. مقتنيات تخبرنا أن المستحيل مجرد كلمة. وفي صالات قطر البلد المستضيف والثقافة الرياضية القطرية تنحني القامات احتراما لمسيرة أمة عشقت التحدي.

من التراث الأصيل في سباقة الهجن إلى شعلة الأسياد التي أضاءت سماء آسيا، وصولا إلى المجد الأسمى في استضافة كأس العالم 2022. رحلة أثبتت للعالم أن الحلم القطري حين يسقى بالعزيمة يغدو واقعا مبهرا. متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 نبض لا يهدأ وشعلة لا تنطفئ، إرث يلهم الأجيال.

التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدي بين سبورتس، نحييكم في تغطية بين سبورتس المتواصلة للدوري الأوروبي للأمم في ملعب فرنسا في سان دوني، حيث يلتقي منتخب فرنسا بمنتخب إيطاليا. السلام عليكم وحياكم الله مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير، نحييكم في هذه التغطية الخاصة للدوري الأوروبي للأمم، حيث سنكون معكم على أبرز لقاءات هذه الأمسية بين منتخب فرنسا بقيادة الأسطورة زين الدين زيدان وأيضا منتخب إيطاليا بالعائد مرة أخرى مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني. قبل الخوض في تفاصيل هذا اللقاء المهم والتاريخي والعريق على مستوى تاريخي مواجهات كلا الفريقين، اسمحوا لي جميعا أن نرحب بمحلل اي بي ان سبورتس نجوم الكرة العربية كابتن كريم حقي وكابتن عمر السومة. مساء الخير لكما.
1: مساء الخير عبد العزيز.
0: مساء الخير كابتن عمر.
2: مساء الخير عبد العزيز،
0: حياكم الله جميعا. دعونا نذكركم مشاهدين الأعزاء بمواعيد هذه اللقاءات المنتظرة. نذكر بأن ملعب فرنسا سيحتضن لقاء فرنسا مع إيطاليا، يبدأ هذا اللقاء في الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة. بذات التوقيت أيضا وبنفس المجموعة يلعب منتخب بلجيكا أمام منتخب تركيا، كما نذكركم بالمستوى الأول المجموعة الأولى التي تضم فرنسا الأولى بست نقاط، بلجيكا ثانية بثلاث نقاط مع أفضلية وتساوي في النقاط بين بلجيكا وإيطاليا، إيطاليا في المركز الثالث بثلاث نقاط ودون أي نقطة لمنتخب تركيا.

0: أبدأ في الحديث عن لقاء فرنسا وإيطاليا. فرنسا حققت 6 نقاط العلامة الكاملة حتى الآن ولم تدخل أي كرة في شباك مرمى منتخب فرنسا، بينما إيطاليا بخسارة وانتصار وظروف على مستوى التغيير طالت كلا الفريقين، بداية مع منتخب فرنسا الذي يعيش أفضل حالاته منذ استلام ديدي ديشام حتى الانتقال لزين الدين زيدان، ثم إيطاليا التي لا تعيش بأفضل حالاتها، لم تتأهل لثلاث مسابقات من كأس العالم، أتت بروبرتو مانشيني مرة أخرى. ظروف مختلفة كابتن كريم، لكن يبدو بأن الأكثر استقرارا المنتخب الفرنسي حتى الآن يأتي بأفضل المدربين، وهو فرنسي الجنسية، وهو حقق الكثير من الاستحقاقات مع منتخب فرنسا، يقود فرنسا حتى الآن بشكل مطلوب.
1: صحيح، بداية كانت مميزة لزين الدين زيدان، منتظرة، يعني صحافة عالمية الكل تكلمت على هذا البداية، انتصار في تركيا بشكل مميز، ثم مباراة ثانية للمنتخب البلجيكي الممتاز وانتصار كذلك بدون قبول أهداف. أعتقد أنه زيدان بدايته كانت طيبة، وحسن تصرفه في المجموعة وخاصة مع الأجواء الصعبة، لأنك أنت في منتخب فرنسا بعد فترة ديشان، فترة كانت ناجحة نوعا ما، الفوز بكأس العالم، الوصول إلى نهائي كأس العالم كذلك في قطر، مجموعة مميزة جدا، لكن البدايات كانت مميزة، وهذا يرجع إلى شخصية زيدان، حسن تصرفه مع اللاعبين، ثم الفريق لديه فريق ممتاز جدا، لكن كيفية تصرف زيدان هو اللي أعطى هذه السهولة وهذا الوجه الممتاز. بداية المباراة الأولى في تركيا لم يغير الكثير حقيقة على مستوى الأسماء، حافظ تقريبا على مجموعة ديدي ديشان، لكن التغيير الوحيد كان على مستوى الرسم التكتيكي. ثم مباراة ثانية بعد انتصار وجرعة الثقة اللي خذها من مباراة تركيا، تغيير 9 لاعبين في المباراة الثانية ضد المنتخب البلجيكي، ثم لم نشاهد تغيير كبير سلبي على مستوى الأداء، وهذا ما يعني شاهدناه في زيدان، والتغيير بدأ يظهر. أعتقد أن مباراة اليوم ستعطي فكرة أكثر على تغييرات زيدان في المستقبل.
0: وصول منتخب إيطاليا بقيادة المدرب روبرتو مانشيني وهو معروف، وحقق أيضا اليورو في فترة من الفترات مع منتخب إيطاليا، يقود منتخب إيطاليا في أصعب ظروفه وحالته على مستوى استخراج المواهب كابتن عمر السومة، على مستوى الوصول لكأس العالم في أكثر من مناسبة، وهناك ضغوطات عديدة وكثيرة خصوصا من الجماهير الإيطالية على هذا المنتخب.
2: والله شوف، منتخب إيطاليا يعني كل محبينه وكل جماهيره يعني فاقدينه بكأس العالم، صالهم تقريبا 3 مونديالات، فأعتقد في ضغوطات كبيرة على المدرب مانشيني. مثل ما تفضلت موضوع المواهب، يعني إيطاليا ولادة للمواهب، يعني معروفة من سنين، لكن بالفترة الأخيرة ما شفنا مواهب كثيرة لمنتخب إيطاليا. المدرب مانشيني يعني ما نجح مع المنتخب السعودي بالفترة اللي مسكها، فبعد التغييرات اللي صارت بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تغيير عدد كبير من الإداريين، لجأوا لمانشيني، لكن المهمة صعبة كثيرة على مانشيني وعلى المنتخب الإيطالي. اليوم مطالبين بالفوز، مباراة صعبة خارج أرضهم، أول مباراة للمدرب زيدان في فرنسا أمام الجماهير الفرنسية، مباراة إيطاليا وفرنسا يعني لها طابع خاص عند المشاهدين وعند الجماهير. ممكن على المستوى الشخصي زيدان مطالب بالمباراة هذه وشاحن اللعيبة أكثر من اللاعبين نفسهم، كلنا عارفين نهاية زيدان مع المنتخب كيف كانت، فمباراة اليوم يعني لها أهمية كبيرة خاصة عند زيدان.
0: شاهد غرف تبديل ملابس منتخب فرنسا، العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم الأوروبية حاضرة في منتخب فرنسا، ولربما أيضا كابتن كريم العامل الأبرز لاختيار زين الدين زيدان كمدرب هي نجومية بداية زين الدين زيدان. زين الدين زيدان نجح في عملية إدارة غرف الملابس مع نجوم عدة في ريال مدريد فترة من الفترات، حقق دوري أبطال أوروبا والعديد من المسابقات المحلية مع ريال مدريد، وبالتالي عملية اختيار مدرب بهذا الحجم بهذا الأسلوب بهذه الشخصية يعني الكثير، لأن تريد المدرب صاحب الشخصية القوية مع هؤلاء النجوم.
1: أكيد تجربة زيدان في ريال مدريد كانت تجربة مميزة جدا، يعني لما نتكلم على كريستيانو رونالدو، كريستيانو بيل، بنزيما، مودريتش، كروس، فأعتقد طريقة تعامله مع الفريق كانت مميزة جدا، ونجاحه في فترة مدريد أعطت يعني كريديت لزيدان للمستقبل، وأعتقد أنه تكلم انتظر 5 سنوات لهذه اللحظة
0: لم يدرب أي نادي برغم أي من العروض العديدة لزين الدين زيدان.
1: هذا صعب أنك يعني تحط كل يعني قوتك وتفكيرك في مرحلة ليست مضمونة. يعني لو دي ديشان كان فاز بكأس العالم مرة أخرى ضد الأرجنتين ممكن تتغير، لكن هذا يعطي يعني إصرار زيدان على المرحلة هذه، حب زيدان لمرحلته مع الدخول الفرنسي واحترام اللاعبين لزيدان. أعتقد بدايات كانت مميزة جدا، ويعني تعامل اللاعبين وتصريحات اللاعبين قبل المعسكر الأول كانت مميزة جدا، ثم تعامل يعني الصحافة الفرنسية مع زيدان. هو ليس باللاعب والمدرب فقط، هو شخصية، هو محبوب من كل الفرنسيين وتقريبا على المستوى العالمي، لكن هذا ما يعطي زيدان يعني كريديت أنه لازم النتائج
0: أنه ناجح مع المنتخب الفرنسي. حتى الآن لازال الطريق طويل.
1: مميز جدا، أنا أعتقد بداية كانت مميزة، خاصة تعامله مع المباراة الأولى، المباراة الثانية التغريدة اللي صارت ثم لم يتغير بل الفريق تحسن، ثم مباراة الثالثة ونشاهد يعني العناصر اللي يعول عليها مزيج ما بين المباراة الأولى والثانية. يعني أنا خذت فكرة على الفريق في المباراة الأولى في المباراة الثانية، عرفت شخصية اللاعبين تقريبا في 10 أيام، هالحين صار ممكن أن أعطي أحسن نسخة، وأنا أعتقد المباراة هذه تعطينا فكرة على مجموعة زيدان، على أفكار زيدان ولو حتى في فترة قصيرة. وهذا ملاحظة عديد اللاعبين ممكن أو المدربين تحب لهم ممكن أشهر أو يمكن عديد المباريات أن نعرفوا أسلوبهم
0: ليصل للتوليفة المناسبة ليحكم زمام الأمور مع الفريق.
1: وزيدان حقيقة في 3 مباريات أو على الأقل في 2 مباريات شفنا بعض التغييرات يعني المناسبة والمعقولة، يعني لم يغير كل شيء، غير بعض الأسماء، غير في الخطة التكتيكية، يعني تحول إلى 4-3-3 مثل تكتيك ريال مدريد، ثم خاصة تنافس عند اللاعبين وعقلية اللاعبين. نشوفوا حتى في الفوز في مباراة تركيا على مستوى دفاعي، يعني انضباط كلي وتوازن كلي رغم المباراة كانت صعبة، ثم في المباراة الثانية الآخر دقيقة تقريبا في أكثر من 88 دقيقة هدف أوليزي، يعطي أنه تركيز اللاعبين وحبهم، وخاصة المدرب يعني عرف كيف يتعامل مع المباراة.
0: شهد أوليزي أوسمان ديمبيلي أفضل الأسماء على مستوى كرة القدم كابتن عمر، عندما تكون هذه الأدوات موجودة عند مدرب لربما قد يجد صعوبة إذا كان مدرب عادي، لكن واحد بحنكة زين الدين زيدان، بخبرة زين الدين زيدان، محقق الكأس الأولى على مستوى العالم لمنتخب فرنسا، قد يكون الأمر سهل، لكن ليس فقط على مستوى هذه البطولة بل تحقيق أيضا المزيد من البطولات خصوصا على مستوى كأس العالم.
2: والله يشوف يعني الموضوع الإمكانيات الفردية منتخب فرنسا
0: موجودة،
2: لكن لما نشوف نصف النهائي بكأس العالم مع إسبانيا كيف توقفت كل اللاعبين، توقف ما فيهم إمبابي. فاليوم أنت تعتمد على أسلوب الخصم اللي قبالك. إيطالي معروف بالقوة الدفاعية، معروفين الطليان كيف طريقة الدفاع عندهم، ممكن الإمكانات الفردية ما تكفي. يعني إحنا لما شفنا منتخب فرنسا مع إسبانيا ما في هجمات خطرة كانت بنصف النهائي. فأنا بالنسبة لي يعني فرنسا من أقوى المنتخبات هجوميا،
0: إن كان لكن كانت دفاعيا سيئة في كأس العالم مع الوصول للأدوار المتقدمة في المنتخب الإسباني في هذا اللقاء.
2: المنتخب الفرنسي كان عنده ضعف خط الوسط، كانت الكرة توصل بسهولة لخط الدفاع. رابيو مع كين كان يعني في عندهم ضعف بالحالة الدفاعية، وبنفس الوقت الخط الهجوم الموجود بمنتخب فرنسا يعني المساندة للدفاع كانت مو قليلة، لكن احنا عارفين المنتخب الفرنسي كيف
0: تفتقد
2: سرعة الارتداد، او لما يحاول يبني الهجمة عنده سرعة بالانطلاقات، فصعب تكون الردة خاصة للثلاث لاعبين الموجودين بالامام. فهذا الشيء احنا امام اسبانيا اعطى درس كبير اسبانيا لكل المنتخبات، انه الامكانات الفردية لا تكفي.
0: فرنسا تستعد للقائها الثالث في موسم جديد على مستوى هذه المسابقة بقيادة الأسطورة والنجم زين الدين زيدان الذي يقود منتخب فرنسا، والأعين كلها على مستوى العالم على مستوى فرنسا مصوبة نحو زين الدين زيدان في عملية إدارة وتدريب منتخب فرنسا. كل تفاصيل زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا في سياق هذا التقرير.
3: زيدان لا يشاهد كرة القدم كما يفعل الآخرون، زيدان يعيشها. حتى عندما أصبح خارج المستطيل الأخضر بقيت كرة القدم قادرة على تحريك كل شيء بداخله. مدربا لا يكتفي بمتابعة لاعبيه من على الخط، بل يعيش لحظاتهم وكأنه واحد منهم. هدف هنا، لقطة هناك، ومشهد استثنائي كفيل بأن يدفع زيدان إلى نسيان مقعده والاندفاع خلف الكرة.
4: Ce qui est sûr, c'est que j'ai accompagné l'action de Mike, de Michael, et parce que j'ai senti que voilà, il est parti dans ses dans son dribble là et il a fait une action exceptionnelle. Donc voilà, j'avais envie de l'accompagner. Puis après, j'ai vu le ballon là, j'ai dit bon, je suis obligé de shooter dedans. Voilà, être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
3: هي عفوية لاعب لم يغادره الشغف حتى بعدما غادر الملعب. لكن هذه العاطفة نفسها التي صنعت صورة زيدان المختلفة كانت لها وجه آخر خلال مسيرته. فالرجل الذي منح كرة القدم كثيرا من أجمل لحظاتها عاش أيضا لحظات انفعال لم يستطع التحكم فيها. في مونديال فرنسا 1998 خرج بالبطاقة الحمراء أمام السعودية، واحدة من تلك اللحظات التي تختصر الجانب الآخر من شخصية زيدان. وبين الفرح والانفعال وبين أجمل الذكريات وأقساها، تبقى إيطاليا حاضرة بقوة في قصة زيدان. إيطاليا التي شهدت تتويجه مع فرنسا ببطولة كأس أمم أوروبا عام 2000 هي نفسها التي ارتبط اسمها بواحدة من أكثر لحظات مسيرته إثارة. برلين 2006 نهائي كأس العالم، آخر ظهور لزيدان بقميص فرنسا، والبطاقة الحمراء التي أنهت مشهده الأخير في المونديال. ذكريات كثيرة تجمع زيدان بإيطاليا، بعضها كتب المجد وبعضها ترك جرحا لا ينسى. واليوم تعود المواجهة من جديد. زيدان لن يكون لاعبا هذه المرة، بل مدربا لفرنسا. لا رقم 10 ولا شارة قيادة ولا كرة بين قدميه، فقط الخط الجانبي حيث سيعيش المباراة بطريقته المعتادة. أمام إيطاليا، المنتخب الذي يحتل مكانا خاصا في ذاكرة زيدان، فهل تضيف هذه المواجهة فصلا جديدا إلى هذه العلاقة الطويلة؟
0: حقبة جديدة وتاريخ جديد إذن لزين الدين زيدان مع منتخب فرنسا. مشاهدين الأعزاء، يدخل في إطاره زين الدين زيدان بعد انتظار طويل بعد تدريب ريال مدريد إلى منتخب فرنسا. الآن أصبحت الأمور مغايرة تماما. ريال مدريد يلعب كنادي في بطولات عديدة، لديه طابع خاص، لديه آلية خاصة مختلفة تماما عن آلية المنتخبات كابتن كريم. الآن مع منتخب فرنسا، لربما قد يكون المنتخب الفرنسي وصل لأدوار متقدمة في العديد من المناسبات في المسابقات الماضية، لكن الآن لربما قد يكون السبب الوحيد في تعيين زين الدين زيدان هو كأس العالم، لأن النجوم الموجودة الآن تعتبر هي الأفضل على مستوى العالم. بالتالي أيضا هناك ضغط كبير على زين الدين زيدان في عملية إدارة المنتخب الفرنسي.
1: بدون شك احنا تكلمنا على يعني التصاريح ثم رد الفعل على مستوى قدوم زيدان، وكانت كلها إيجابية، لكن أعتقد زيدان مطالب أنه يثبت جدارته بالمركز، إثبات الجدارة بالنتائج، بالوصول إلى التتويجات وليس النيائات فقط. أعتقد أنه في حقبة زيدان على مستوى اللاعبين لديه أحسن لاعبين، وهذا نتفق فيه على مستوى العالم. أعتقد على زيدان هو تركيز وجود حلول كيف أنافس إسبانيا،
0: لأن إسبانيا هي المنتخب الأفضل يعني الآن على مستوى العالم وأوروبا،
1: وشاهدنا حتى في المسابقات الأخيرة يعني ندية إسبانيا وقوة إسبانيا هي عاجز فرنسا على التنافس معها.
0: صحيح،
1: على مستوى الاستحواذ.
0: وأعتقد الآن عمر السومة ذكر نقطة مهمة كابتن كريم، بأن فرنسا عندما واجهت إسبانيا وهو المحك الحقيقي افتقدت للحلول على مستوى خط الوسط.
1: صحيح،
0: مع العلم بأن على مستوى خط الدفاع أيضا يمتلك أسماء على مستوى عالي، أسماء حققت العديد من الألقاب، أسماء مهمة.
1: أكيد على مستوى الفرديات أعتقد أن المنتخب الفرنسي يعني حتى يفوق المنتخب الإسباني فرديا على مستوى كل، لكن الفرق المنتخب الإسباني لديه أسلوب لعب، اللاعبين يعني متعلموا من المدارس مراكز تكوين الشبان كيف يتعامل مع الكرة، حتى تغير لاعب وجيب لاعب ثاني فالتفكير لا يختلف، وهذه ما تفوقت عليه إسبانيا على فرنسا في هذه المرحلة. أعتقد على زيدان وجود حلول كيف أنافس إسبانيا، وأعتقد أن مروره بريال مدريد ومعرفته بالكرة الإسبانية ستكون لها دور كبير عبد العزيز، كيف ممكن أن أتعامل مع مباراتي والتنافس مع إسبانيا. وهذه حقيقة أعتقد على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي فرنسا لديها إمكانيات فردية ولديها قوة هجومية كبيرة جدا، أوليزي مبابي، تعامل زيدان مع مبابي كذلك ويعني أعطاؤه مركز على الأطراف، هذا كذلك نقطة تظهر أن زيدان لديه أفكار، لديه توجه
0: ولديه مرونة أيضا
1: ومرونة. وتفاعل مبابي إلى حد الآن في المباراة الأولى كان إيجابي وخاصة على مستوى الميدان، تسجيل الهدف الانتصار، يعني هذا كل تعطي بوادر إيجابية لزيدان وممكن نجاحه في المستقبل مع المنتخب الفرنسي.
0: إليك تشكيلة زيدان كابتن عمر، يلعب بهذه الأسماء حقق نتائج إيجابية ويتطلع أيضا نتيجة إيجابية اليوم.
2: احنا شفنا المباراة الثانية تقريبا ريح 9 لاعبين، إصابة مبابي يعني ممكن لخبطت الأمور شوي عندي، لكن في البديل موجود، في موجود بديل، لكن عندك الحلول قدام ديمبلي ولسي ديو، يعني هذول عندهم حلول خارقة مع شاكيري ورابيو بالنص وديشاين. أعتقد يعني الطريقة هذه تناسب المنتخب الفرنسي أكثر من الطريقة اللي كان يلعب فيها المدرب بالكأس العالم، كان يلعب أغلب مباريات كان يلعب بارتكازين فقط، كان أوليسي يلعب خلف المهاجمين ومتحرر أكثر. احنا عارفين أوليسي كان أغلب
0: يلعب كجناح،
2: يلعب جناح، فكان بوجود ديمبلي وإمبابي فاضطر يلعب أوليسي خلف المهاجمين.
0: أنت مع أن يلعب أوليسي كرقم 10 خلف المهاجمين؟
2: لا، أنت تحتاج رقم 10 يزيد بالحالة الدفاعية مع لاعبين خط الوسط. فرنسا كانت تعاني بالحالة الدفاعية لأن أوليسي ما كان يساند بالحالة الدفاعية مع لاعبين الوسط.
0: الآن هو وضع شركي كلاعب رقم 10، هل تجد بأن شركي الذي وصل لمرحلة التوتر مع ديدي ديشام في كأس العالم صحيح كرقم 10 بديلا لأوليسي الذي اعتاد منتخب فرنسا أن يلعب فيه أوليسي كرقم 10، هل تشاهد بأن شركي مناسب في هذا المركز؟
2: شركي لأنه لعب مع سيتي بهذا المركز، احنا ببايرن ميونخ ما شفنا أوليسي يلعب 10
0: يلعب كجناح،
2: جناح دائما كان جناح، وقوته واختراقاته هي اللي ميزته آخر سنتين يعني، لكن احنا شرقي شفناه مع السيتي كان يلعب اكثر من مباراه بالوسط ويساند. فانا اشوف ان الطريقه هذه مع العناصر اللي اختارها زيدان انسب لخط الوسط في الحاله الدفاعيه.
0: نذكر ايضا بحاله مهمه وهي ايضا يعني قد تكون صعبه على نطاقين، بدايه على مستوى نادي ارسنال ومن جهة أخرى على مستوى منتخب فرنسا، وهي إصابة المدافع الذي يعتبر من الأحمدة الأساسية دفاعيا لمنتخب فرنسا سليبة. لكن أيضا عندما نشاهد التشكيل الآن تشعر بأن الأسماء المتواجدة بإمكانها تعويض سليبة، لكن سليبة معتاد أيضا على مستوى التتويجات، ذهب بعيدا مع أرسنال، مدافع يمتلك أيضا زيادة العددية على مستوى الضربات الحرة المباشرة والركنيات في عملية التدخل وتسجيل الأهداف، وبالتالي موضوع وجود سليبة وعودة سليبة مرة أخرى لزيد زيدان على مستوى خط الدفاع قد تعني الكثير كابتن كريم.
1: نقطة مهمة جدا أنا كنت أتكلم عليها، أعتقد أنه غياب سليبة أثر كثير في المنتخب الفرنسي على مستوى الدفاعي وكذلك على مستوى الخروج بالكرة، لاعب مميز جدا، لاعب عنده ثقة، لاعب ذكي في اللعب، وأعتقد أنه وهذا ما يخليني يعني ألاحظ تطور زيدان في مبارتين. المباراة الأولى عول على لكروا لاعب تشيلسي الجديد، وفي المباراة الثانية عول على لاعب جاكي لاعب ليفربول، وأعتقد أنه جاكي مميز وكسب ثقة زيدان.
0: هو معوض لكوناتي،
1: معوض لكوناتي، لاعب مميز، لاعب صغير السن، لاعب تأقلم بشكل سريع في ليفربول، وأعتقد أنه قادر أنه يعوض
0: سليبة،
1: لكن سليبة حقا لاعب
0: لا
1: صعب تعويضه لأنه قام بشغل مميز جدا على أرسنال في التتويج بالدوري في النتائج الإيجابية وكذلك المستوى على مستوى الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ المنتخب الفرنسي وفترة ديشام. أعتقد أنه يعني هذه تغييرات زيدان، كذلك على مستوى شرقي وثلاثي مستوى الميدان، في المباراة الأولى بدأ بكوني ثم في المباراة هذه داكونا لاعب كومو. أعتقد أنه زيدان يعني بدأ يختار في اللاعبين من يتناسب مع السيستم تاعي، من يكون مناسب لطريقة اللعبي،
0: ويخلق منافسة أيضا على مستوى الاشتراك كأسماء أساسية بين اللاعبين.
1: أكيد كل اللاعبين تقريبا يعني موجودين. اللي بدأ المباراة التركية لم يلعب المباراة الثانية، ثم تغيير كلي في مباراة إيطاليا هذه، هذا يعطي تنافسية، يعطي احترام للاعبين، وكل لاعب تقريبا يلقى يعني توقيت اللعبة بتاعه، وهذا ما يخلي زيدان ممكن كل اللاعبين في نفس التركيز، وهذه نقطة إيجابية جدا.
0: دعونا نشاهد أيضا كيف سيلعب المنتخب الإيطالي مع السيد روبرتو مانشيني الذي ينتظره أيضا هو الآخر عمل كبير جدا مع منتخب إيطاليا، سيلعب بهذه الأسماء. ونذكر بأن هذه الأسماء مع روبرتو مانشيني في هذه الحقبة، في هذه الظروف الصعبة، قد لا تعطي المنتخب الإيطالي أي إضافة، خصوصا عندما يواجه المنتخبات الكبيرة كابتن كريم كمنتخب فرنسا.
1: صحيح، هو فترة يعني استثنائية، المنتخب الإيطالي والكرة الإيطالية تمر بفترة صعبة جدا، لكن أعتقد مانشيني عودته مهمة، لأنه عرف الفريق في 2018 في أزمة، ثم عاد وفاز باليورو مع الفريق، ثم كون فريق كان منافس نوعا ما على المستوى الأوروبي. هذه فترة جديدة، تغيير لاعبين، هو غير تقريبا واستدعى من 34 لاعب 9 لاعبين جدد للفريق، وهذا نية، يظهرنا نية المدرب أنه يغير نوعا ما. من المباراة الأولى للمباراة الثانية صار في تغييرات، كايودي دخل للفريق على الجهة اليمنى وكان مميز، سجل هدفين وكان عنده تمريرة حاسمة،
0: يلعب بكالافيوري كظهير أيسر
1: يعني مثل بدايته، هو بدايته بدأ معاه، هو لاعب محوري، لكن مانشيني من غير كالافيوري على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى باستوني و يعني سكالفيني في وحر الدفاع، تونالي وفراتيزي وفاجولي في وسط الميدان، ثم ثلاثي هجوم كين اسبازيتو ثم اسبازيتو على الجهة اليسرى. اعتقد منتخب لديه اعطى بوادر مميزة في مباراة تركيا، لكن لابد عليه انه يعني يستمر في هذا المردود، لكن مباراة تكون صعبة ضد منتخب صعب ومنتخب على المستوى الفردي أقوى بكثير.
0: شاهدنا في الصور منذ قليل باستوني الذي يعتبر أبرز أسماء منتخب إيطاليا مع كالافيوري في خط الدفاع، ونذكر بأن الإخوة إسبوسيتو متواجدين في التشكيل الأساسي في خط الهجوم مع روبرتو مانشيني، ونذكر أيضا بأن منتخب إيطاليا يضم العديد من الأسماء التي تعتبر أسماء مهمة مثل تونالي في خط الوسط على سبيل المثال، كين في الجهة اليمنى من خط الهجوم، دوناروما في حراسة المرمى، باستوني وكالافيوري. عندما نشاهد خط الدفاع نشعر بأن خط الدفاع قادر على تحقيق شيء كابتن عمر أمام هجوم منتخب فرنسا. ذكر نقطة مهمة كريم بأن كالافيوري يلعب في دور محوري وهو الرابط الأساسي في عملية ربط الدفاع والهجوم أو الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بشكل أفضل، لعب بذلك مع نادي أرسنال، حقق نجاحات كبيرة، والآن لربما روبرتو مانشيني يريد استغلال هذه النقطة في عملية بناء أيضا الهجمات من خلال كالافيوري كلاعب.
2: بالضبط مثل ما تفضلت، لكن احنا نتكلم على هجوم فرنسا، اليوم هجوم فرنسا وعلى أرض فرنسا، فالمنتخب الإيطالي خط الدفاع عنده راح يعاني كثير أنا أتوقع اليوم. من الممكن يعني منتخب إيطاليا يفاجئنا يعني بطريقة اللعب كبداية أول ربع ساعة خارج أرضه، لكن أنا أشوف أن المباراة صعبة كثير على المنتخب الإيطالي، خاصة المباراة بفرنسا وأمام الجماهير الفرنسية، أول مباراة لزيدان في فرنسا، مباراة أبدا ما راح تكون سهلة، ممكن تكون فيها مفاجآت.
0: نلعب إذن في هذا اللقاء، تلعب المباراة في ملعب فرنسا مشاهدين الأعزاء بين منتخب فرنسا ومنتخب إيطاليا. نذكر بأن روبرتو مانشيني أيضا مر بحالة انتقالية كبيرة، منها العودة مرة أخرى لمنتخب إيطاليا بعد تدريب المنتخب السعودية ونادي السد القطري، يعود مرة أخرى من باب المنتخب الإيطالي، ولكن هذه المرة في ظروف صعبة. الآن روبرتو مانشيني هل مطالب بذهاب بعيدا في أي بطولة يشارك فيها المنتخب الإيطالي، أم مطالب في عملية انتقالية في تطوير المنتخب الإيطالي بشكل أكبر برأيك كابتن كريم؟
1: أعتقد أن مرحلة انتقالية، أنا أعتقد أنه المسؤولين أو الرأي العام الرياضي الإيطالي لازم يكون واقعي. الكرة الإيطالية تمر بأزمة، أعتقد أنه بداية تكوين فريق هو الشيء يعني لازم نشاهده في المستقبل القريب. بداية بهذه البطولة مدرب يعرف الكرة الإيطالية بشكل مميز، عنده لاعبين يعني فرديات يعني تعتبر محترمة، لكن كيف يعني يصير يعني فريق ممتاز قادر أنه ينافس مع منتخبات ممتازة؟ أعتقد أنه فترة مع مانشيني لديه الخبرة، أعتقد أنه الاختيار المناسب في الفترة المناسبة في المناسبة المناسبة. عديد اللاعبين الجدد يعني تم استدعاءه.
0: هو كان المنتخب الإيطالي أو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان ينوي عملية التجديد بداية من إشراك أبرز النجوم منهم باولو مالديني على سبيل المثال، ثم أتت الخلافات جلية وواضحة بالنسبة للأعيان، مما يجعل أمور المنتخب الإيطالي ومشاكل المنتخب الإيطالي واضحة على السطح، بأن المنتخب الإيطالي كرة القدم الإيطالية تعاني من يعني صدع كبير داخل كرة القدم الإيطالية وتحتاج إلى حل.
1: صحيح، هي بداية كانت سيئة جدا، وطريقة تعامل يعني الإدارة الجامعة الإيطالية مع موضوع مالديني يعني كان أساء نوعا ما إلى شخصية مالديني. أعتقد أنك أنت عندك لاعب يعرف الكرة الإيطالية، لاعب يعني نموذج وكان مسؤول كذلك في مال ونجح كذلك على مستوى البطولة الإيطالية، كان ممكن أنه تتفق على أسلوب أو طريقة تعامل مع الوضعية في الفترة الحاضرة، لكن أعتقد أنه الأفكار كانت مختلفة. في أسبوع أو أكثر مالديني كان عنده اقتراحات ثانية، منها بيرلو، منها أسماء جوارديولا، تكلم عن جوارديولا مع أنشيلوتي، لكن أعتقد أنه تقريبا الرأي الشخصي لرئيس الجامعة الإيطالية كان مختلف. ثم يعني طول الموضوع ثم توجه إلى مانشيني اللي أعتقد أنه حل مناسب، إنسان يعرف الكرة الإيطالية بشكل زايد، عرف صعوبات في مرحلة 2018 ثم رجع بالكرة الإيطالية إلى مستوى يعتبر محترم، فاز باليورو يعني مع الفريق. أعتقد أنه فترة ممكن أن نشوف المنتخب الإيطالي والكرة الإيطالية يعني تكون أحسن نتائج، وخاصة الهدف المهم أعتقد هو الترشح إلى كأس العالم وليس دوري المؤتمرات الأوروبية.
0: دعونا نذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز لقاءات هذه الأمسية من الدورية الأوروبية للأمم، لقاءات ستلعب بنفس توقيت بعضها البعض. لقاء يجمع منتخب بلجيكا بمنتخب تركيا، فرنسا وإيطاليا في ملعب فرنسا في ملعب ساندوني في فرنسا، بولندا أمام منتخب رومانيا. نذكر بأن البوسنة والهرسك أيضا التي وصلت أخيرا في النسخة الماضية من كأس العالم تلتقي بمنتخب السويد الذي يضم أيضا أبرز مهاجمي العالم ألكسندر إيساك ويوكيريس. نذكر بأن جزر الفارو أيضا ستواجه سلوفاكيا، المجر ستواجه منتخب جورجيا، كما منتخب أوكرانيا يواجه منتخب إيرلندا الشمالية. هذه هي اللقاءات مشاهدين الأعزاء التي ستلعب بنفس توقيت بعضها البعض، وأبرزها لقاءي بلجيكا تركيا وفرنسا مع منتخب إيطاليا. المزيد حول هذه اللقاءات بعد فاصل قصير، أبقوا معنا.

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصريا على بي إن سبورتس.
1: أذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز الأحداث الرياضية عبر قنوات بي إن سبورتس. حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 في اليابان الأحد 4 أكتوبر الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة حصريا على قنوات بي إن سبورتس. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. فرنسا إذن تلتقي بمنتخب إيطاليا في لقاء يعني الكثير لعشاق ومحبي كرة القدم على مستوى تاريخي مواجهات كلا المنتخبين في تاريخ كرة القدم العريض والكبير، منها المواجهات الأوروبية ومنها أيضا مواجهات على مستوى كأس العالم، ومنها من شارك فيها أيضا زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم ألمانيا في برلين عندما حقق منتخب إيطاليا انتصاره بركلة ترجيح أمام فرنسا. مانيون أحد أبرز أيضا الأسماء التي تلعب مع منتخب فرنسا، ومعه بطل العالم فابيان بارتيز وهو رمز من رموز كرة القدم الفرنسية وكان شريك في تحقيق كأس العالم الأولى مع منتخب فرنسا. زين الدين زيدان أيضا ذكي في عملية التعامل مع معطيات وظروف تهيئة اللاعبين على مستوى عالي، ومنهم حراس المرمى بقدوم فابيان بارتيز نجم الكرة الفرنسية وأسطورته على مستوى حراسة المرمى. دعونا نشاهد هذه الأجواء المميزة في ملعب فرنسا في سان دوني قبل لقاء منتخب فرنسا وإيطاليا. هذه الأجواء بألوان علم فرنسا مع المذيع الداخلي لملعب فرنسا في سان دوني مع ذكر أسماء ونجوم منتخب فرنسا اللامعة والتي تشارك مع الاسم اللامع الآخر هو زين الدين زيدان. ملعب فرنسا في سان دوني الآن سيشهد لقاء إيطاليا مع فرنسا، ونذكركم مرة أخرى بهذه اللقاءات المختلفة مع أعلام المنتخبات المتبارزة مع بعضها البعض. بلجيكا أمام تركيا في نفس مجموعة منتخب فرنسا مع إيطاليا المجموعة الأولى. نذكر بأن فرنسا حققت في الجولتين الماضيتين انتصارين مهمين، بينما إيطاليا حققت انتصار وخسارة. بولندا تواجه رومانيا، البوسنة والهرسك تواجه السويد، جزر الفارو تواجه سلوفاكيا، المجر تواجه جورجيا، وأوكرانيا تواجه إيرلندا الشمالية. كل هذه اللقاءات مع نقاطها مع مجموعاتها تلعب بنفس توقيت بعضها البعض في الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة. نشاهد أوليسي ديمبلي ودوي في خط الهجوم كابتن عمر دون وجود طبعا كيليان امبابي، لكن هذا سيعطي أيضا نظرة أخرى حول إمكانية تجانس هؤلاء اللاعبين الثلاثة في خط الهجوم دون كيليان امبابي.
2: ما في شك يعني احنا عثمان ديمبلي يعني هو يلعب كمان اساسه جناح، يعني ما انا مهاجم صريح، فممكن احنا نشوف تبادل مراكز بين دوي مع اوليسي، حتى ديمبلي ممكن يخرج للمساحات، يحب يستلم، يحب يبني الهجمة، يشارك ببناء الهجمة. لكن احنا بالفترة الأخيرة شفنا مبابي، احنا مبابي بدايته جناح يسار مع باريس، لما راح ريال مدريد صار يلعب رأس حربة. لكن موضوع رأس حربة ما هو سهل. عثمان ديمبلي بعد خروج مبابي من باريس سان جيرمان أصبح يلعب رأس حربة، لكن ليس رأس حربة صريح. يعني الرأس الحربة الصريح الكل عارفين يحب يتمركز بين السناتر. اليوم ديمبلي يحب يستلم، يحب يشارك بالهجمة، يحب يستلم بالأطراف بالمساحات خلف الأظهرة. فممكن اليوم نشوف تبادل بالمراكز بالخط الهجوم الثلاثي اللي هم أوليسيه مع ديمبلي وديول.
1: كيف تشاهد هجوم منتخب فرنسا كابتن كريم؟
3: أعتقد أنه مهم نشوف مباراة بدون مبابي، أحسن لاعب أحسن مهاجم في العالم في الوقت الحاضر مع طبعا مهاجم السيتي هالاند. كيف سيتصرف دوي، كيف يتصرف أوليزي؟ أعتقد هذه يعني التشكيل ممكن تكون نواة فترة زيدان مع المنتخب الفرنسي. دخول جاكي في محور الدفاع، كلولو على الجهة اليمنى، كذلك تروفيلت على الجهة اليسرى، حلول جديدة للمنتخب الفرنسي. ثم على مستوى وسط الميدان داكونا لاعب كومو لاعب مميز جدا. أعتقد في محور وسط الميدان ممكن يكون حل، يعني عنده الهدوء، عنده لاعب ذكي وقادر أن يلعب تحت الضغط. ثم شرقي ورابيو الخبرة، وشرقي ثم الفنيات، ثم اللاعب اللي قادر أن يعطي الإضافة على مستوى الجودة وعلى مستوى الكرياتيفيتي الهجومية. وهذا الكلام على زيدان، هو لاعب ممكن يقرب كثير التفكير زيدان على مستوى نواحي الهجوم، وقادر أنه يبدع وقادر أنه يعطي تمريرات مميزة. كذلك ثلاثي الهجوم أوليزي على الجهة اليمنى، أعتقد أنه أكثر ارتياح على جهته اللي يشارك فيها في بايرن ميونخ. دوي على الجهة اليسرى مثل ما يشارك في باريس، وديمبلي في مركزه مثل باريس. أعتقد أنها تشكيلة ممكن أن تعطي توازن على مستوى الدفاع والهجوم للمنتخب الفرنسي، وفيه لاعبين قادرين أن يصنعوا الفارق على مستوى الفردي.
1: فراتيزي، تونالي، باستوني، دوناروما، وإسبوسيتو الذي لعب في خط هجوم نادي إنتر الإيطالي، صغير في السن، ظهر بشكل مختلف هذه المرة. وكانت إيطاليا تعاني من عملية ظهور النجوم خصوصا على مستوى خط الهجوم، ومع وجود كين كعنصر سرعة لربما كابتن عمر قد يعطي إضافة، وقد تشعر بأن هناك من يستطيع تشكيل الخطورة على المنتخب الفرنسي.
2: ممكن، لكن احنا نشوف احنا منتخب إيطاليا بالسنين الأخيرة كان يعاني من كل المراكز. ما كنا نشوف منتخب الإيطالي المرعب اللي يدخل المباراة يعني فايز المباراة من قبل لا تبدأ. يعني
1: المركز الوحيد ثابت على مستوى استخراج النجوم حراسة المرمى،
2: حراسة المرمى، وممكن باستوني، تونالي، هذول اللي كانوا ثابتين تقريبا آخر 5-6 سنوات الأخيرة. لكن على مستوى الهجوم شفنا تدوير كثير تدوير اللاعبين المنتخب الإيطالي. اسبيسيتو مع اسبيسيتو الطرف اليسار مع كين ممكن يشكلون خطورة خاصة كين من الجهة اليمين، لكن المساندة من خط الوسط من تونالي مع فيراتسي هي اللي راح تضيف، لأنه أنت تواجه دفاع صلب جدا منتخب فرنسا على أرضه مع أوبامكانو مع جاكيه، ممكن يعانون المنتخب الإيطالي. لكن مباراة ممكن تكون مفتوحة بالبداية،
3: ممكن المنتخب الإيطالي كذلك يكون أكثر تكتل. أعتقد أنه ولو مانشيني يتكلم على أكثر لاعب أكثر انفتاح وقال ليس يكون هناك تكتل، لكن أعتقد أنه مرات ظروف المباراة تحكم عليك أنك تكون عندك تكتل. المنتخب الفرنسي عنده فردية قوية، أعتقد سيضغط على مستوى الهجومي. في فترات المنتخب الإيطالي سيكون دفاعيا فيه تكتل، لكن أعتقد أنه سيجازف نوعا ما أثناء المباراة. ممكن نشوف المباراة مفتوحة.
1: صور تتحدث عن نفسها، أعلام بصورة أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، والذي حقق كل شيء لمنتخب فرنسا، يعود مرة أخرى من الباب الكبير ليدرب المنتخب الفرنسي مع هذه النجوم اللامعة الظاهرة أمامنا على الشاشة. دعونا مع دخول لاعبي كلا المنتخبين فرنسا وإيطاليا ننتقل لملعب فرنسا في ساندوني لنستمع للنشيدين الوطنيين الإيطالي والفرنسي.

en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.

0: أجواء إيجابية مميزة وترحيب خاص للأسطورة ومدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان في ملعب فرنسا في سان دوني. دعنا نذكركم مرة أخرى بمختلف اللقاءات الخاصة بهذه المجموعات بهذه الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي للأمم. ونذهب بصوت الصورة إلى الزميل حسن العيدروس على لقاء فرنسا وإيطاليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا ساد فرانس، حيث اختار التاريخ أن يجمع ما بين ذاكرتين. فصل من المجد كتبه زيدان براسية ذهبية في هذا المكان حينما أعلن بداية حكاية الفرنسيين مع الذهب، وفصل آخر في نفس المكان بنفس الشخص ونفس الأسطورة زين الدين زيدان، لكنه المدرب الآن في أولى مبارياته في الأرض الفرنسية كمدرب وفي خدمة أزرقها الفاخر. هنا باريس حيث قمة من قمم أوروبا الكبيرة، قمة الأزرقين لبلو فرنسا أمام الأزور الإيطالي في حكاية جديدة من حكايات الفرنسيين أمام الطليان، وفي مواجهة من مواجهات الإثارة في الزمن القديم والحديث معا. هنا دعوة لأن نستمتع بمباراة يدونها التاريخ على أنها 41 وتأتي في بداية حقبتين جديدتين، حقبة فرنسا مع أسطورتها زين الدين زيدان، وفصل إيطاليا الجديد مع القديم الجديد روبرتو ماشيني في هذه القمة التي تجمع المنتخبين هنا في سادو فرانس. إذن مباراة ستنطلق ما بين الفريقين. يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تشكيلة منتخب فرنسا في هذا اللقاء 6 تغييرات مقارنة بتشكيلة فرنسا أمام منتخب بلجيكا في المباراة الماضية. من يوم في حرس المرمى هناك كالولو، لدينا جيرمي جاكي، أوباميكانو، هناك تروفير، ريان شرقي، لوكا داكونيا بالإضافة لأدريان رابيو، ديزري دويب، عثمان ديمبلي ومايكل أوليسيب، هي الأسماء التي اختارها هذا الرجل الذي لا يحتاج لأن يعرف نفسه في هذا المكان، لأن كل زوايا هذا المكان تعرف جيدا وتتذكر جيدا زين الدين زيدان. بالنسبة لمنتخب إيطاليا، دوناروما في حرس المرمى، كالافيوري، باسوني، سكالفيني، هناك كايودي بالإضافة لفاجيولي، ساندرو تونالي، فراتيسي، سيباسيانو إسبوسيتو بالإضافة لبيو إسبوسيتو ومويسكين، الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب إيطاليا في هذا اللقاء. خيلمازانو الحكم الإسباني هو الذي يدير هذه الموقعة الفرنسية الإيطالية لحسابات

ملعب على حساب منتخب إسبانيا في شهر يناير من عام 1998 في مباراة ودية جمعت المنتخبين. أكثر من 80,000 مشجع تذاكر بيعت بالنسبة لهذا اللقاء في لمح البصر كما وصفته الصحافة الفرنسية بالنسبة لهذا اللقاء ما بين المنتخبين. أكثر من 80,000 مشجع هنا في هذا الملعب بذات الألوان وفي ذات المكان مع الأسطورة زينيدين زيدان كمدرب في منتخب فرنسا. هنا دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا. إيطاليا ظهرت بصورة مميزة أمام منتخب تركيا في المباراة الثانية بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا. طبعا تبديلان بالنسبة للمدرب روبرتو مانشيني في تشكيلة إيطاليا مقارنة بمباراة تركيا الأخيرة. كرة منقولة في وسط الملعب الفرنسية وصول بعد ذلك إلى قصر يسار ديزري دوية عند الكرة فتى باريس يتقدم إلى الطرف الأيسر. محاولة ما زالت لمصلحة المنتخب الفرنسي ليبحث عن هدف في السبق وهدف في التقدم اللي يبحث عن هدف مبكر يرحب به بأسطورته زينيدين زيدان على مقعد البدلاء كمدرب أول في منتخب فرنسا. منقولة كرة طويلة لمصلحة منتخب إيطاليا. إيطاليا مع روبرتو ماشيني فوز وكما ذكرت في فرنسا بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا. إيطاليا تعرف فرنسا جيدا وبالمناسبة في آخر زيارة إيطاليا هنا في الأرض الفرنسية فازت بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد على حساب منتخب فرنسا. أوباميكانو عند كرة في وسط الميدان عودة إلى الخلف مرة أخرى. تروفيو نقلة بعد ذلك باتجاه الشير من جاكيب يرسل كرة إلى سطر فريمان استلام وتحضير مايكل أوليسيب عند كرة من الجانب الأيمن لمسة إلى ريان شرقي. أوليسيب صاحب الهدف الجميل أمام منتخب بلجيكا في المباراة الماضية هدف اللي سجل مايكل أوليسيب والذي شاهدنا فيه ردة فعل كذلك من زينيدين زيدان بعد ذلك الهدف اللي أحرز أوليسيب. كرة منقولة فرنسية. فرنسا من دون كيليان مبابي لاعب الذي يغيب عن هذه المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب تركيا. هنا ديزري دوية دوية تقدم دوية يحاول يراوغ يريد أن يمر لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. بتعود لمنتخب إيطاليا وصلت هذه الكرة إيطالية عالية باتجاه اللاعب بيو إسبوسيتو لكن التغطية كانت موجودة للمنتخب الفرنسي على طريق أوباميكانو. يتقدم أوباميكانو في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الفرنسي عودة إلى الخلف من جديد تمريرة في وسط الملعب على طريق المتقدم هنا أوليسي لا تصل لأوليسي كالافيوري في التغطية لمنتخب إيطاليا. تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الميدان بتعود سهلة لمصلحة المنتخب الإيطالي. إيطاليا طبعا المدرب روبرتو مانشيني استدعى الكثير من الأسماء هناك من يتحدث عن تغيير أسلوبه كذلك رفقة منتخب إيطاليا من أجل النهوض بإيطاليا من جديد. مدرب الذي توج بإيطاليا في يورو 2020 هناك في ملعب ويمبلي والوجهة القادمة بالنسبة للمنتخبين أيضا هي ويمبلي هكذا هي الرغبة في نهائي يورو 2028. أوليسي يتقدم أوليسي حاول فيها لكنها تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الفرنسي. أربعون مواجهة سابقة جمعت المنتخبين. زينيدين زيدان كان واحد من الأسماء التي خاضت أربع مباريات على صعيد المواجهات أمام منتخب إيطاليا مسجلا كذلك هدفين أمام منتخب إيطاليا في 40 مباراة ماضية. إيطاليا 19 فوز فرنسا 11 فوز والتعادل حدث في 10 مباريات. زيدان خاض أربع مباريات كلاعب من 40 مباراة وسجل هدفين أمام منتخب إيطاليا منها هدف في آخر مباراة له رفقة منتخب فرنسا في نهائي 2006 في ذلك النهائي الشهير هناك في ألمانيا. منقول الكرة لمصلحة المنتخب الإيطالي على طريق كالافيوري ينقل الكرة من الطرف الأيمن في منتخب إيطاليا وصلت من كايوتي لاعب اللي في أولى مبارياته الدولية سجل هدف. كيودي كان قد سجل هدف أمام منتخب تركيا. كرة تصل عن طريق الحارس مينيو. مينيو يلعب لك كرة في وسط الملعب مرة أخرى
منقولة كرة باتجاه

كانولو يرسل كرة إلى أوليسي، تغطية من كالافيوري ظهير نادي أرسنال. هنا حوار المدربين، بالمناسبة هذه أول مواجهة ما بين ماشيني وزيدان كمدربين، لكن على الصعيد مسيرة المدربين كلاعبين هذه المواجهة تأوى. كانت هناك ثمان مواجهات سابقة حينما كان ماشيني مع لاتسيو وكذلك سانتوريا وحينما كان زيدان مع اليوفي. عاش خمس سنوات هناك في إيطاليا زين الدين زيدان كما نعلم. أوليسي يضغط من أمام مويسكين، تتحول الكرة إلى خارج الملعب وتعود إلى الرمية التماس لمصلحة المنتخب الفرنسي في هذه اللحظات. أوباميكانو عنده كرة في الوسط، يرسل هذه الكرة طويلة باتجاه أوليسي، التحضير على السلام من أوليسي لكنه كان يقف في موقف تسل. خلمازانو حكم اللقاء، الصافرة بعد الراية من المساعدة هنا، تسلل كان موجود على أوليسي، تسلل كان واضح في اللقطة الماضية. خلمازانو بالمناسبة سبق له أن أدار ثلاث مباريات لمنتخب فرنسا، فازت فرنسا معه في مباراتين وخسرت مباراة واحدة، بينما هذه المباراة الثالثة التي يديرها الحكم الإسباني للمنتخب الإيطالي، إيطاليا لم تخسر مع المدرب ومع الحكم خيرمانزان. دوناروما يلعب كرة وصلت بعد ذلك عن طريق باسون، لمسة في اليسار كالافيوري، تمريرة إلى مويسكين، عند الكرة من الجهة اليسرى، الضغط من جانبي كالورو، بتعود الكرة لمنتخب إيطاليا، وصلت الكرة عند دوناروما ليعرف هذه المدينة جيدا مع الفترة التي قضاها مع فريق باريس سان جيرمان. كرة منقولة طويلة إلى أقصى الجهة اليمنى إيطالية، سريعة الكرة لإيطاليا، إيطاليا تريد أن تضرب أولا، إيطاليا في فرصة عرضية تأتي خطيرة، جول جول مويسكين، كاد أن يفسد أفراح الفرنسيين وكاد أن يسجل الهدف الأول. ممتاز الكرة، جميلة، رائعة عن طريق فراتيسي في تغيير الوجهة، بعد ذلك العرضية لكن حارس المرمى مينيون كان قد تصدى، مينيون رفض الهدف الأول ورفض أن تكون البداية إيطالية في هذا اللقاء. خطيرة كانت الكرة الماضية، ركلة ركنية، إيطاليا وأخطر فرصة في هذه المباراة، إيطاليا من ركلة ركنية، ملعوبة الكرة عرضية، بعد ذلك من رابيو إبعاد الكرة، التشتيت، بتعود الكرة لمنتخب إيطاليا مرة أخرى. المنتخب الإيطالي كان قريبا من هذا الشباك لولا الحارس الفرنسي في اللقطة الماضية. كرة بتعود أوباميكانو، لمسة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإيطالي. إيطاليا من أجل أن تستعيد عافيتها، من أجل أن تستعيد إرثها، من أجل أن تستعيد تاريخها الكبير من دون النشك، لأن الغياب عن بطولات كأس العالم أمر مزعج حقيقة، ليس فقط للطليان وحتى للمهتم بكرة القدم. كرة منقولة في وسط الملعب، لمسة بعد ذلك عن طريق رياشر أوليسي، منقولة في وسط الميدان لكنها مقطوعة لمنتخب إيطاليا عن طريق أمويسكين. كالافيوري يعيد الكرة إلى الخلف من جديد لمصلحة المنتخب الإيطالي، لمسة في وسط الميدان مجددا لمنتخب فرنسا عن طريق أوليسي لكنها مقطوعة من جانب فاجيولي. كالافيوري لمنتخب إيطاليا للاتزوري عن طريق دوناروما، يمرر الكرة من الجهة اليمنى سكالفين، فرح هنا في ساندوني، جماهير الفرنسية أكيد تتذكر صورتها من دون أدنى شك، وتتذكر تلك الليالي الكبيرة، تلك الليالي الساحرة، تلك الليالي. زيدان بالمناسبة في هذا الملعب هو أول من سجل في هذا الملعب، خاض مباراة رقم 100 مع منتخب فرنسا في هذا الملعب أمام منتخب المكسيك قبل مونديال 2006. زيدان في هذا الملعب حمل بطولة كأس العالم وحمل الفرنسيين هنا في هذا الملعب كما نعلم، وبالتالي
يعود زيدان إلى مسرحه الأسطوري كما عنونت الصحافة في فرنسا. كرة منقولة ديسري دويد، منقولة عن طريق ديمبلي، التغطية كانت موجودة، بتعود الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب إيطاليا. لمسة في وسط الميدان، تمريرة حاضرة لكنها مقطوعة. أوليسي يتقدم، مايكل أوليسي، تمريرة إلى الخلف، منقولة الكرة في وسط الميدان، البحث عن مساندة، عودة من تونالي، ساندرو لمنتخب إيطاليا، كالافيوري. دوناروما يرسل هذه الكرة طويلة في وسط الملعب مرة أخرى، تعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب فرنسا عن طريق ديزري دوير. دوير يتقدم، دوير تمريرة حاضرة في وسط الملعب، عودة بعد ذلك من جيريمي جاكيب، أدريان رابيو، ديزري دوير وصول في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي. تمريرة من الجهة اليمنى، كانولو لديه الكرة، كالولو نقلة في الوسط، تاكونيا، عودة إلى الخلف، منتخب فرنسا يسيطر في هذه الأثناء. المناسبة في قائمة منتخب فرنسا 7 لاعبين من أكاديمية نادي ريال، 5 منهم يتواجدون في التشكيلة الأساسية من الأسماء التي بدأت في أكاديمية نادي ريال. منقولة كرة عن طريق أوباميكانو، جيريمي جاكيب، لمسة من ديمبلي، التغطية كانت في اللقطة الماضية، تتحول الكرة في وسط الملعب، ممتاز في التحكم فاجيولي في اللقطة الأخيرة، بتعود الكرة لمنتخب إيطاليا، عودة في وسط الميدان، ساندرو، تونالي يمرر الكرة من الجهة اليمنى، ضغط ومحاولة افتكاك الكرة، خطأ لمنتخب إيطاليا على اللاعب باتروفير في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود، هذه أخطر فرصة، هذه أقرب محاولة، مويسكين كان قريبا من إحراز هدف في السابق، لاعب اللي عنده 13 هدف دولي في 27 مباراة دولية. مويسكين كان قريبا من إحراز هدف السابق وهدف التقدم لمنتخب إيطاليا. كرة بتعود للمنتخب الإيطالي في وسط الميدان، عودة بعد ذلك إلى أقصى الجانب الأيسر، ممتاز التحول بالكرة من اليمين إلى اليسار، كرة منقولة في الوسط عن طريق أمويسكي، يعيد الكرة للخلف مرة أخرى لمنتخب إيطاليا. دوناروما تطور كثير، دوناروما في اللعب بالقدم كان يعاني ولم تكن لديه هذه الميزة. الحارس دوناروما، حارس انتقل من باريس للسيتي، وصول في وسط الملعب عن طريق أدريان رابيو، رابيو، جيريمي جاكيب، أوباميكانو، لمسة في وسط الميدان عن طريق رابيو مرة أخرى. 13 دقيقة مضت من زمن الشوط الأول هنا من هذه القمة، قمة فرنسا إيطاليا، كرة تصل في وسط الملعب، فرنسا إيطاليا طبعا الكثير من المواعيد الذهبية ما بين المنتخبين. كرة منقولة من الجهة اليمنى، وصلت عن طريق ليسي، ممتازة، كانولو في كرة، كانولو والعرضية فرنسية خطيرة، ديزري دويد كاد أن يصل لكن فراتيسي سبق دويد الكرة في اللقطة الماضية، رمية تماس تنفذ سريعة لمنتخب فرنسا. كرة في وسط الميدان عن طريق أدريان رابيو، رابيو باتجاه كانولو، التقدم من الطرف الأيمن للمنتخب الفرنسي، رابيو، ديمبلي، عودة بعد ذلك من أوليسي، ديمبلي، ريا شرقي يقل الكرة بعد ذلك في الوسط عن طريق أوباميكانو. فرنسا تبحث عن طريق يؤدي إلى شباك مرمى الحارس دوناروما، فرنسا تبحث عن طريق إلى دوناروما، كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق جيريمي جاكيب، أوليسي من الطرف الأيمن، ممتازة اللمسة، رابيو في الاستلام، رابيو في كرة ممتازة، كانولو في محاولة مستمرة، التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيطالي عن طريق مويسكي، يقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن بشكل ممتاز، لكن هناك خطأ على تروفير، خطأ كان موجود لسيباسيانو إسبوزيتو،
يتحصل على خطأ في اللقطة الأخيرة. لاعب منتخب إيطاليا، لاعب نادي الساسولو، حضور أيضا مع المدرب روبرتو ماشيني. بالنسبة لي سيباستيانو إسبوسيتو، كرة منقولة من الطرف الأيمن، محاولة قائمة لمنتخب إيطاليا. طالت الكرة لكنها وصلت عن طريق مويسكين، عند الكرة من الجانب الأيسر، تمريرة ممتازة إيطالية، كالافيوري، كالافيوري في التمهيد، فرصة ساندرو تونالي، يلعب كرة من الجانب الأيمن، مرور بشكل ممتاز لكنها في الأخير مقطوعة من أمام كايودي، بتعود لمنتخب فرنسا. كايودي أراد المرور في اللقطة الماضية، وصلت إلى الأخطر إلى أوليسي، لكن كالافيوري في التغطية، بتعود عن طريق ديمبلي القائد في هذا اللقاء. تمرير في وسط الميدان، تونالي، تونالي انتقل إلى صفوف توتنهام قادما من الماكبايز نادي نيوكاسل، بينما هنا من ينشط في إنجلترا الآخر كالافيوري، نقلة في وسط الملعب، ترسل هذه الكرة باتجاه مويسكين، التقدم من اليسار، يلحق بالكرة، نعم يلحق مويسكين، ليس متسللا، مويسكين عند الكرة، كين يحاول فيها، يريد المرور، بعد ذلك العرضية قد تأتي، لكن كالولو في التغطية، الكرة تتحول فرنسية، مايكل أوليسي، اللون الأزرق هو الذي يطغى في هذا المكان، اليوم هي مباراة أيضا بالنسبة لعشاق الذكريات من الفرنسيين، ذكرت بأن تذاكر بيعت بالكامل في فترة وجيزة لأن الجماهير الفرنسية تستبشر كثيرا بوجود زين الدين زيدان، سواء كان كلاعب أو حاليا كمدرب، بعد طبعا فترة المدرب ديديا ديشان، كيف سيكون حال منتخب فرنسا التحضير في هذه البطولة للمعترك الأول، وهو بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، والوجهة والهدف هو النهائي في ملعب ويمبلي في صيف 2028، ويمبلي الذي توجد فيه إيطاليا في يورو 2020 بعد الفوز على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح. كرة منقولة، أوليسي عند كرة، يتقدم المهاري الرائع أوليسي، كرة ترسل لكن بعيدة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى في هذه الأثناء لمنتخب فرنسا. فرنسا أو لمنتخب إيطاليا عند الحارس دونا روما، وصلت هذه الكرة طويلة، ملعوبة الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي، تعود الكرة عن طريق حارس المرمى مينيو باتجاه أوباميكانو، نقلة في وسط الميدان، كرة فرنسية، التقدم في الوسط، بعد ذلك لمسة إلى الطرف الأيسر، دويل، يلعب كرة إلى ديمبلي، أوباميكانو يمرر كرة باتجاه الجانب الشكل، أوليسي يحاول فيها من اليمين، يريد أن يتوغل، يتقدم أوليسي، تمريرة في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب فرنسا، عكس الوجه إلى اليسار، تسري دويل، سلام، كنترول، تحكم ممتاز، دويل جميلة، عرضية فرنسية لكن تغطية إيطالية، إسبوزيتو، سيباستيانو، عادت الكرة لمنتخب فرنسا، محاولة الآن عن طريق تكونيا، عودة إلى الخلف، ريان شرق، ريان ينقل الكرة إلى جيرمي جاكل، أوليسي، أوليسي يتوغل، يتقدم من الطرف الأيمن، أوليسي، أوليسي، والتصويب لكنها بعيدة، هذه مرة بعيدة كرة أوليسي، رائع لعب البافاري باير، أوليسي ليقدم مستويات كبيرة رفقة الباير، ويريد كذلك أن يطوع بأدائه هنا مع منتخب فرنسا، بينما هذا تنزل دوي بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان، واحد من الأسماء التي تألقت في آخر سنتين، تنزل دوي كرة منقولة، تصل هذه الكرة لمصلحة المنتخب الفرنسي، تلقى سريعة، محاولة قائمة، تمريرة في وسط الميدان، لكن بعد ذلك صافرة وخطأ للرايا الشرقي في اللقطة الماضية، هذا فاجيولي
ارتكب خطأ لاعب الفيولا النادي فيورنتينا، يبحث اليوم عن اعطاء توازن كبير في وسط الملعب رفقة لاتسور الايطالي. كرة منقولة على طريق مايكل أليسي، الصوت هنا يرتفع وفرنسا هنا نسقها يرتفع في كرة من أجل عرضية، لكن تدخل كان موجود، خطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية، خطأ موجود لمصلحة المنتخب الفرنسي. أدريان رابيو من أمام سكالفيني في اللقطة الأخيرة، صافرة وخطأ لمنتخب فرنسا. نعم زيدان الرجل الذي تدين له فرنسا بالكثير من دون أدنى شك. كرة من ركلة ثابتة للمنتخب الفرنسي، التقدم من أوباميكانو، فرنسا من أجل هدف أول لا تريد أن تتأخر، لا تريد أن تتأخر أمام الكبيرة إيطاليا. كرة منقولة، محاولة قائمة للمنتخب الفرنسي، تاكونيا في لمسة، ديمبلي والتسديدة صدمت المدافع وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الفرنسي، ركلة ركنية ملعوبة. الكرة في الطرف الأيسر، محاولة فرنسية، ديزري دوي عند كرة، مازال منقولة كرة، بعد ذلك عرضية تونسية خطيرة تأتي، ولكن الكرة لمست العارضة وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الفرنسي بعدما لمست كذلك ساندرو تونالي. لكن الآن ارتفع نسق المنتخب الفرنسي، ارتفع نسق المنتخب الفرنسي بعد بداية كانت تقريبا رتيبة. هنا فرنسية، رايان شيركي عند كرة، أوليسي في الطرف الأيمن، عرضية ترسل بعد ذلك بالرأس، ما زالت فرنسا لكنها مقطوعة لإيطاليا، منقولة كرة من جانبية كايوتي، يشتت هذه الكرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، وصلت هذه الكرة في اليسار للمنتخب الفرنسي. تيزري دويب يعيد الكرة باتجاه ريان شيركي، عند كرة في الطرف الأيسر، المنتخب الفرنسي يحاول، كرة بتعود من ريان شيركي في اليسار، لمسة باتجاه جيرمي جاكيب، ينقل الكرة، منتخب فرنسا في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة قصيرة عن طريق الرابيو، يمرر الكرة في وسط الملعب من جديد، المنتخب الفرنسي من جانب كالولو، ديمبلي يتوقف في المساحة، ديمبلي يمرر كرة خاطئة، يسعد عثمان، ديمبلي تمريرة في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي من جانب أوباميكانو إلى أدريان رابيو، ريان شيركي، الكرة ما زالت، إيطاليا تتمركز صح بينما فرنسا تريد أن تخترق هذه الحصول الإيطالية. أوليسي عند المهارة، تمريرة ممتازة، كرة الخضوات وصلت إلى أوليسي مرة أخرى في وسط الملعب، ديمبلي يتقدم هنا في اليمين، ديمبلي في لمسة، كالولو عرضية لاب، يفكر في كرة إلى الخلف للمنتخب الفرنسي، ديمبلي، تاكونيا ممتازة، جميلة الكرة إلى ديمبلي، نقلة بعد ذلك من كالولو، عرضية ترسل خطيرة تأتي من ريان، لكن في الأخير الإبعاد والتشتيت من دفاع المنتخب الإيطالي. بيو إسبوزيتو يترقب مرتدة، يترقب هجمة سريعة مرتدة لمنتخب إيطاليا، بينما فرنسا الآن في الضغط وفرنسا الآن في الاستحواذ، كرة منقولة عن طريق ديزري دوي يتقدم، دوي يحاول تمريرة من ديزري دوي، بعد ذلك الفرصة العرضية هنا إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب فرنسا عند الحارس مينيون أو عند دوناروما، ركلة مرمى لمنتخب إيطاليا عند الحارس دوناروما، كرة عند دوناروما، حامي عرين المنتخب الإيطالي، دوناروما بعمر 27 عام لكن لديه عدد من المباريات كبير، أكثر من 85 مباراة لدوناروما رفقة منتخب إيطاليا. منقول الكرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، طبعا إيطاليا أكثر من مثل إيطاليا كان أيضا حارس مرمى وهو الأسطورة جالويجي بوفون، 176 مباراة
بالنسبة لأنصورة حراسة المرمى في العالم وفي إيطاليا جالويجي بوفون. منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق أدزر إدوين، لمسة في الوسط عن طريق جيريمي جاكيب، يمرر كرة في اليمين عن طريق كالولو. أوليسي يتقدم، أوليسي يحاول فيها، أوليسي تمريرة ريان، أوليسي عودة إلى الخلف كالولو. منتخب فرنسا بكرة عن طريق أوباميكانو، كرة بتعود للخلف. الدقيقة 27 من زمن هذا الشوط، بينما ديزر إدوين يريد أن يحرك المياه الراكدة على مستوى نتيجة هذا اللقاء، يريد أن تنتفض الكتيبة الفرنسية. أوليسي من الجهة اليمنى يحاول، أوليسي في كرة مازال، لمسة وتمريرة بالكعب منقولة لكنها مقطوعة. دفاع إيطالي محكم حتى الآن أمام هجمات الفرنسيين، كرة منقولة يا عيني، ممتازة ممتازة الكرة لكنها سهلة عند الحارس دوناروما. جميلة كانت الفكرة. ديمبلي أعتقد ما كان متسلل في اللقطة الأخيرة، كايودي كان في التغطية، نعم كايودي كان في التغطية. كرة من دوناروما يرسل هذه الكرة طويلة للمنتخب الإيطالي، أوباميكانو، كرة مقطوعة. إيطاليا في كرة لكنها سهلة، فرنسا تسيطر نعم، تستحوذ نعم، لكن أخطر فرصة في المباراة، أخطر فرصة في 27 دقيقة التي انقضت من هذا اللقاء كانت لمنتخب إيطاليا عن طريق اللاعب مويسكي. هذه اللقطة الأخيرة لتيمبيلي، كرة تصل لمنتخب إيطاليا، تشتت وتبعد من الدفاع الفرنسي، عودة إلى الخلف من جديد عند حارس المرمى دوناروما. منقولة كرة في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد، باسون دوناروما لمنتخب إيطاليا، ملعوبة الكرة في وسط الميدان، تغطية موجودة، وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، أوليسي يعيد الكرة إلى الخلف، تتحول الكرة مجددا لمصلحة المنتخب الفرنسي. سريعة الكرة هنا في اليسار، بعد ذلك البحث من الجانب الأيسر، منتخب فرنسا من أدريان رابيو، عودة في وسط الملعب، الكرة ما زالت والمحاولة مستمرة، التقدم في وسط الملعب مرة أخرى، كرة فرنسية من جانب أوباميكانو مقطوعة، بتعود إيطالية، فراتيسي راح، فراتيسي تقدم، فراتيسي ممتاز، إلياس بوسيتو عند الكرة من الطرف الأيمن، لكن هناك صافرة وهناك خطأ، خطأ موجود في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الإيطالي. خطأ كان موجود، روبرتو ماشيني أبعد إيطاليا. العودة من جديد، ولدينا كالافيوري، كرة منقولة ممتازة، لمسة بعد ذلك وتمريرة جميلة، جميلة كانت، لكن جيريمي جاكي غطى، جيريمي جاكي غطى، ممتازة كرة الكرة الإيطالية، كرة بتعود للطليان، كالافيوري والتسديدة ما زالت ما زالت ما زالت تسديدة، ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت. سيباستيانو إسبوسيتو يعني على قلة محاولات منتخب إيطاليا، لكن تشعر بأن الخطورة للطليان واردة بشكل أكبر على مستوى هذا اللقاء. نعم هذه الكرة الأخيرة لو مرت، لكن جيريمي جاكي غطى بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. تلعب الكرة في وسط الميدان، أوليسي استلام بشكل ممتاز، أوليسي تقدم في الوسط، رائع رائع رائع رائع رائع، أوليسي تمريرة لكن في الأخير لم تكتمل هذه الكرة لأوليسي. طبعا قبل أيام شاهدنا نفس الانطلاقة تقريبا أمام منتخب بلجيكا من جانب يونيسي، كرة منقولة من الطرف الأيمن، كايودي عند كرة لمنتخب إيطاليا، كرة للأتزون، لا وجود لخطأ، تزري دوي مر، تزري دوي ينطلق، تزري دوي يتوغل، يمرر ريان شرقي في كرة، أوليسي في السلام، أوليسي في محاولة، أوليسي مازال، أوليسي إلى ريان شرقي، عنده كرة مهار، يريد المرور، أوليسي ينتظر، أوليسي في الاستلام، التسديدة قد تأتي، أغلقت المنافذ لكنها تفتح، الكرة تسدد وتبعد من الدفاع الإيطالي. مباراة حتى الآن
إيطاليا منظمة صح، تمريرة إلى أوليسي، كرة منقولة عرضية، أوه دوناروما يتصدى وتتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الفرنسي. هذه خطيرة لمنتخب فرنسا، أوليسي في العرضية لكن المدافع قبل دوناروما، ركلة ركنية تنفذ. رايا الشرقي يلعب كرة إلى عثمان ديمبلي من هذا المكان، ديمبلي عدل، ديمبلي يريد أن يسدد، ديمبلي والتسديدة صدمت المدافع وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. كأني بفرنسا استشعرت الخطورة الإيطالية في الهجمات المرتدة وفي التحولات السريعة، وبالتالي فرنسا تريد أن تبادر الآن، فرنسا تريد أن تبادر الآن وتريد أن تسجل الآن. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الفرنسي من الركنية، كرة عالية بعد ذلك السهلة في أحضان حارس المرمى دوناروما. زيدان، وما هو الشكل الجديد لمنتخب فرنسا؟ لكن بطبيعة الحال لا يمكن الحكم على أداء منتخب فرنسا من خلال هذا العدد من المباريات ومن خلال هذه البداية. كرة منقولة لمنتخب إيطاليا لكن أوباميكانو في التغطية، جانب الآخر منتخب إيطاليا يعني بعد المباراة الأولى أمام بلجيكا، المباراة أمام تركيا أتت لتمحي ما كان حاضرا أمام منتخب بلجيكا في المباراة الأولى. بالمناسبة إيطاليا خارج ملعبها في دور الأمم الأوروبية تلعب أفضل، خسارة وحيدة من آخر 11 مباراة خارج ملعبها في مرحلة المجموعات لدور الأمم الأوروبية. كرة فرنسية منقولة، كرة عن طريق ديزري دوي يريد المرور، ديزري دوي عرضية تأتي فرنسية لكن الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإيطالي. مويسكين قوي بدنيا لكنه يسقط، يتحصل على خطأ، خطأ كان موجود في الكرة الأخيرة، خطأ كان في اللقطة الماضية. كرة لمصلحة المنتخب الإيطالي في هذه اللحظات، ملعوب الكرة، يا السلام ممتازة كانت، ممتازة لكن من يوم خرج من مرماه، تردد، كرة بتعود عن طريق رايا الشرقي، كالولو، أوباميكانو، تروفير من الطرف الأيسر للمنتخب الفرنسي، تلاقى لا تأتي فرنسية للأزرق الفرنسي، ملعوبة كرة في وسط الملعب عن طريق تاكونيا، صول في وسط الملعب، تمريرة في اليسار، منتخب فرنسا بعد نصف ساعة لعب في هذه القمة ذكرت بأن إيطاليا انتصاراتها أكبر على حساب منتخب فرنسا، 19 فوز. كرة منقولة عن طريق أوليسي، أوليسي يتقدم، أوليسي يحاول، أوليسي عنده كرة مازال، يا عيني، يا سلام، الله على كرة جميلة من أوليسي لكن تعثر رايا الشرقي، بل والرقابة الدفاعية كانت مميزة في اللقطة الماضية من جانب باسوني، أحد من أفضل المدافعين باسوني غطى في اللقطة الماضية بشكل ممتاز أليساندرو باسوني. دوناروما ملعوبة كرة في اليسار عن طريق كالافيوري، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، الرمية جانبية لمنتخب فرنسا، كالولو ليلعب في اليوفي، يلعب في إيطاليا، هناك عديد اللاعبين الفرنسيين من ينشطون في إيطاليا. دوناروما خروج من هذه الوضعية، كرة مقطوعة، كالولو من أمام كالافيوري، مويسكين يتقدم في الوسط لمنتخب إيطاليا، مويسكين يريد المرور لكن لا يمر، يستعيد الكرة بعد ذلك فاجولي، عنده كرة، يا سلام، خروج بالكرة بشكل ممتاز، رائع الكرة كانت من فاجولي، كرة منقولة لمنتخب إيطاليا لكن عودة من تروفير، عنده كرة، ديمبلي في الرواق الأيسر، ديمبلي يحاول فيها، ديمبلي يتقدم فيها، ديمبلي، ديزري دوي، عرضية لا، كرة وتسديدة من ديزري دوي، مقطوعة الكرة للمنتخب الإيطالي، هكذا هو السجال
في وسط الميدان، الصراع على كرة، صراع حقيقي هنا ما بين المنتخب. ديزاري دوي واقع على أرضية ملعب، حكم اللقاء يوقف اللعب للإطمئنان على سلامة ديزاري دوي. دوي ليسجل 3 أهداف دولية رفقة منتخب فرنسا. صراع كان بينه وبين اللاعب سيباستيانو إسبوسيتو، اللاعب طبعا الذي يعود للمساندة الدفاعية رفقة شقيقة بيو إسبوسيتو. كرة من رمية التماس لمنتخب إيطاليا، 9 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأهداف حتى الآن ما بين المنتخبين الإيطالي والفرنسي، إيطاليا وفرنسا نهائي مونديال 2006، إيطاليا وفرنسا نهائي يورو 2000، وهدف تريزيجيه الذهبي. إيطاليا وفرنسا الكثير من المواعيد الذهبية ما بين هذين المنتخبين. كرة منقولة عن طريق أوليسي، تمريرة إلى ديمبلي، ديمبلي ديمبلي والتصويب، لكن دوناروما يتصدى، وأعتقد بأن ديمبلي كان متسلل. نعم ديمبلي كان متسلل، الحكم يعطي الفرصة بينما الكرة بتعود لمنتخب فرنسا. أوليسي يلعب هذه الكرة لكنها مقطوعة، تتحول الكرة من جديد. رابيو الآن، مباراة في وسط الميدان ما بين المنتخبين. أوباميكانو ينقل كرة، داكونيا، كالولو، أوليسي، عودة إلى الخلف لمصلحة المنتخب الفرنسي. 8 محاولات على مستوى الدقائق التي مضت من زمن هذه المباراة، لكن تبقى أخطر فرصة في هذا اللقاء فرصة اللاعب مويسكين اللي تصدى لها حارس المرمى الحارس مينيو. ملعوبة الكرة عالية إلى أقصى الجهة اليسرى، ديزري دوي، كنترول ممتاز، كنترول رائع، ديزري دوي دوي دوي والتصويبة، لكنها في الأخير مقطوعة، بتعود مرة أخرى لمنتخب إيطاليا. فراتيس يلعب كرة، أدريان رابيو، كرة تقطع من ساندرو تونالي. معركة في وسط الملعب، معركة في وسط الملعب ما بين لاعب الفريقين. هنا لدينا تمريرة، أوليسي، أوليسي، ديمبلي في كرة، ما زال ديمبلي عدل سدد كرة لكنها تتحول مرة أخرى، بتعود الكرة لمنتخب إيطاليا. مويسكين يتقدم من الجانب الأيسر، يبحث شهد هناك لاعب وحيدا في الطرف الأيمن. شاهدنا الفرصة الخطيرة لإيطاليا كانت من خلال تحويل اللاعب من اليسار إلى اليمين في لقطة والعكس. كرة بتعود ساندرو تونالي، يمرر كرة في الوسط مرة أخرى. فاجولي، تونالي، باسوني، لمسة قصيرة، كالافيوري، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب لمنتخب إيطاليا. سيباستيانو ينقل الكرة باتجاه فاجولي، عنده كرة سيباستيانو إسبوسيتو، تمريرة بينية لكنها في الأخير سهلة من سيباستيانو إلى بيو إسبوسيتو. الكرة بتعود عند منتخب فرنسا. دويب هدف يشعل هذا اللقاء، تحتاج المباراة ما بين المنتخبين. تعادل حتى لا بدون أهداف، ومباراة فرنسا وإيطاليا تاريخيا دائما ما تشهد الأهداف. آخر تعادل سلبي، آخر تعادل من دون أهداف ما بين المنتخبين كان في عام 66. هنا فرصة إيطالية، وعلى ذكر الأهداف إيطاليا تريد أن تسجل لكن إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. أو في 2007 في يورو أو في التصفيات التأهيلية ليورو 2007 تعادل كان من دون أهداف، وأيضا في مباراة ربع النهائي لبطولة كأس العالم في هذا الملعب تعادل من دون أهداف ما بين المنتخبين. كرة من رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإيطالي، ملعوبة كرة عالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة إيطالية، والهدف الأول إيطالي. لا، كادت إيطاليا أن تفعلها، فراتيسي كاد أن يفتتح النتيجة، فراتيسي كاد أن يزور شباك الفرنسيين، فراتيسي والتسديدة، لكنها جلبت القائد الأيمن، خطيرة جدا، فرص إيطاليا أخطر، فرص وإيطاليا أخطر.
فرص إيطاليا أقرب لمرمى الحارس مينيون. كرة من ركلة ركنية لمنتخب إيطاليا. كالافيوري، مويسكين، الكل هنا يتقدم. الركلة الركنية تنفذ بالرأس، خطيرة رأسية هوبو ولكنها مقطوعة. تتحول الكرة بجديد لمنتخب إيطاليا. التصويبة، الله الله الله، سجلت إيطاليا لكن الإسباني رفع الراية. نعم، سجلت إيطاليا لكن الراية الإسبانية رفعت الراية. نعم، متسلل مويسكين، متسلل في اللقطة الماضية مويسكين، وبالتالي الهدف، الهدف أبيض للأتزور الإيطالي. إيطاليا أخطر على مستوى الفرص، على مستوى خطورة المحاولات، حتى مع السيطرة التي شاهدناها في مسألة الاستحواذ للمنتخب الفرنسي، لكن إيطاليا أخطر. ملعوبة كرة في وسط الميدان، تقدم من ديمبلي، لمسة إلى ريان، شرقي عند الكرة، فرنسا من أجل صنع خطورة، والأخطر أوليسيه، الأخطر أوليسيه عند الكرة يحاول، أوليسيه في كرة مازال، تمريرة إلى الخلف، بتعود الكرة من جديد للمنتخب الفرنسي عن طريق تروفير، تروفير إلى تسري، دوي دوي دوي دوي، تمريرة نقلة بينية لكن الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب فرنسا مجددا، تمريرة ممتازة، رافيو عرضية خطيرة بالرأس، لا لم تأتي، بل الكرة كانت في الأرض، الكرة كانت بالأقدام إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمنتخب إيطاليا. هذه الكرة الأخيرة تلعب لمصلحة المنتخب الإيطالي، بتعود الكرة الفرنسية ونسيت، أوليسي ترتفع الهتافات، ديمبلي من أجل إجابة، لكن دوناروما كان موجود، دوناروما تمكن من الكرة الماضية. طبعا أذكر بأن هناك مباراة في نفس هذا التوقيت، تركيا أمام منتخب بلجيكا، كرة تصل لمصلحة المنتخب الإيطالي، عودة إلى الخلف، بعد ذلك خطأ على كالولو في اللقطة الماضية، خطأ على كالولو في الكرة الأخيرة. هناك بلجيكا تتقدم على حساب تركيا بهدف دون رد في ذات هذه المجموعة، لحسابات هذه المجموعة. زيدان والنظرات بينما الكرة إيطالية عن طريق فاجول، يلعب كرة ساقطة باتجاه مويسكين، مويسكين القوة، مويسكين الصلابة، مويسكين التمريرة، كرة إيطالية لكنها في الأخير تتحول مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيطالي. ممتازة من فاجولي، يلعب كرة إلى ساندرو، تونالي من هذا المكان سيسدد، سيسدد، يسدد تونالي، الكرة بتعود مرة أخرى لمنتخب إيطاليا، فاجولي في لمسة، تمريرة فراتيسي، تصويبة ولكنها إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. رائعة المنتخب الإيطالي، واضح تماما هذا التغيير في أداء إيطاليا، نعم واضح تماما هذا التغيير في أداء منتخب إيطاليا، لأن إيطاليا لابد أن تنهض، نعم إيطاليا لابد أن تنهض، إيطاليا لابد أن تعود، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي، تمرير في وسط الميدان كخطأ، كان بعد ذلك على ساندرو تونالي. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي من شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، جيرمي شكل بتعود الكرة في وسط الميدان على طريق كالولو، يمرر الكرة لكنها مقطوعة، كالافيوري عودة بعد ذلك في وسط الميدان على طريق سكالفيني إلى حارس المرمى دوناروما، دوناروما يمرر الكرة، لمسة في وسط الميدان، ساندرو تونالي، الكرة بتعود إلى خطأ، لا حكم اللقاء أشار إلى الاستمرارية، وفي الاستمرارية كرة إيطالية، لمسة من كالافيوري في وسط الميدان، سريعة الكرة، سريعة الكرة باتجاه مويسكين، لكن كالولو غطى، تقدم لفرنسا، ريان في انطلاقة، شرقي في محاولة، ريان في مهارة، ريان في تعديل، ريان باتجاه ديمبلي، لكن في الأخير الكرة بتعود من جديد وصفرت خيل مانزانو، الآن تأتي، لم تتأخر، شوط أول ينتهي، فرنسا إيطاليا تعادل بدون أهداف، فلقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

شكرا للزميل حسن عيدروس. الشوط الأول من لقاء فرنسا وإيطاليا ينتهي بتعادل سلبي دون أهداف، فرص عديدة ضائعة لكل المنتخبين، لمنتخب إيطاليا بداية عن طريق كين، وفرص أخرى حيث شيركي كان حاضر على مستوى صناعة الفرص الكثيرة لأوسمان ديمبلي ولزملائه في منتخب فرنسا، إلى أن الأمور آلت إلى التعادل العادل بين كلا المنتخبين حتى الآن. المزيد بعد فاصل قصير. أبقى

0: في التغطية الاستثنائية لدورة الألعاب الآسيوية نتوقف عند حفل الختام، به يسدل ستار البطولة، تنطلق الشعلة نحو وجهتها الجديدة لنكمل معها رحلتنا إلى أرض الريادة والرياضة قطر، بانتظار دورة الألعاب الآسيوية 21 الدوحة 2030 الأحد حصرياً على بي إن سبورتس.
1: أذكركم بأبرز لقاءات كرة القدم على الإطلاق عبر قنوات بي إن سبورتس. كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تعادل دون أهداف كابتن كريم، التعادل قد يكون عادل، إيطاليا شكلت الخطورة، كين كان حاضر أيضا على مستوى تسجيل الأهداف، وأيضا فرنسا من جانب آخر، ولكن أيضا نذكر بأن في لقاء آخر في ذات المجموعة استطاعت بلجيكا التقدم بهدف جميل عن طريق دي بروين.
2: صحيح، هدف ممتاز جدا، يعني الكواليتي متاع دي بروين ثم التسديد في زاوية كانت صعبة على الحارس. يعني المنتخب البلجيكي فترة جديدة مع مدرب جديد، ويعني في الحق الآن بدأ بشكل مميز.
1: نذكر في لقاء المجر مع جورجيا حيث استطاع منتخب المجر التقدم على جورجيا بهدف دون مقابل عن طريق كيركيز. لقاء جمع بولندا مشاهدين الأعزاء مع منتخب رومانيا، نالت رومانيا على بطاقة حمراء بعد احتساب هذا الخطأ في الدقيقة 22. دراغوشين أقصي في الدقيقة 22 بعد تدخله على قائد منتخب بولندا ليفاندوفسكي، وسجل ليفاندوفسكي الهدف بنجاح في الدقيقة 24. نعود للقاء فرنسا إيطاليا، كيف شاهدت اللقاء في الشوط الأول كابتن كريم؟
2: المنتخب الإيطالي كان أكثر واقعية، لعب بتوازن كبير على مستوى الدفاعي، خلق مشاكل كبيرة للمنتخب الفرنسي ونجوم المنتخب الفرنسي دفاعياً. ثلاثي وسط الميدان تونالي ثم فراتيزي وفاجيولي كانوا مميزين على مستوى الافتكاك، على مستوى السيطرة على وسط الميدان، سبب مشاكل كبيرة لثلاثي وسط الميدان المنتخب الفرنسي. ثم المشكل الوحيد اللي كان في المنتخب الإيطالي هو التحولات والتصرف بالكرة بعد أن تفوز بها، يعني على مستوى الافتكاك والتنظيم الدفاعي إيطاليا كانت مميزة ورجعتنا لذكريات إيطاليا على المستوى الدفاعي، لكن هجوميا لم نشاهد يعني جمل تكتيكية، رغم أن يعني الخطورة كانت أكثر من المنتخب الإيطالي. شوفوا الفرصة، هذه هدف تم إلغاءه بداعي التسلل، ثم قبله كين يعني في تغيير وجهة اللعب ثم توزيعه من كوادي، وكين أضاع فرصة كانت ثمينة وكانت يعني مميزة، كان ممكن يسجل فيها المنتخب الإيطالي. الخطورة كانت أكثر من المنتخب الإيطالي. على مستوى التكتيكي مانشيني عرف كيف يلعب ضد زيدان والمنتخب الفرنسي، حد من خطورة خاصة أوليزي ودوي على الأطراف بتواجد كالافيوري وكوادي على الجهة اليمنى. وسط الميدان يعني كانت أكثر كثافة لإيطاليا والثنائيات وقوة إيطاليا في الثنائيات. نشوفوا يعني تغيير يعني وجهة الكرة ثم توزيعة مميزة من إسباديتو ومن كوادي فارتيزي. ثم كين بشكل غريب يعني أضاع الكرة، كانت
1: فرصة غريبة،
2: فرصة غريبة، يعني لما تلعب مباراة ضد منتخب فرنسي نجوم هذا في فرنسا لابد أنك تسجل في مثل هذه الفرص، وحقيقة المنتخب الإيطالي كان أكثر واقعية في الشوط الأول.
1: مباراة كانت مميزة لمنتخب إيطالي في الشوط الأول، استطاع منتخب الإيطالي كابتن عمر أن يكون ند لفرنسا المليئة بالنجوم وزين الدين زيدان.
3: مثل ما تكلمنا قبل المباراة أن الحلول الفردية أحيانا المنتخب اللي قبالك ما راح تقدر أنت تخترقه بالحلول الفردية، باللعب السريع بالكرات خلف المدافعين. احنا شفنا المنتخب الإيطالي تخفيل المساحات، تقارب الخطوط، افتكاك، الرجعة السريعة بعد فقدان الكرة للخلف، الزيادة العددية داخل الصندوق، شفنا أوليسي حاول أكثر من مرة، ديوي حاول أكثر من مرة، حتى ديمبيلي حاول يخرج خارج الصندوق يحاول يشارك بالهجمة، ما في مساحات نهائيا. مثل ما تفضل الكابتن، إيطاليا كان واقعي أكثر بالالتحامات بالكرات الهوائية، تحسه جدي بالمباراة أكثر من فرنسا. فرنسا دائما يعتمدون على الحلول الفردية، فممكن يعاقبون بأي لحظة بهدف تصعب المباراة أكثر.
1: لاحظت هذه فرصة خطرة كابتن؟
3: لا، هي كرة عرضية ضربت المدافع وراحت على العارضة، لكن أنا أتكلم على منتخب إيطاليا. إذا انتبهتوا تقريبا عندما تبنى الهجمة المنتخب الفرنسي، المنتخب الإيطالي لعب بتقدم دفاعي، لعب دفاع متقدم، فبالسرعة الموجودة عندي وإليسي وديمبلي ممكن يسجل هدف بأي لحظة. فممكن الشوط الثاني أنا أتوقع زيدان راح يركز على هاي النقطة، أن المنتخب الإيطالي لما تبنى الهجمة من عند حارس منتخب فرنسا يلعب دفاع متقدم، فممكن بأي لحظة كرة بينية أو كرة طويلة خلف المدافعين تشكل خطورة، ممكن يسجل منها فرنسا هدف.
1: شاهد عملية أيضا الدفاع المحكم لإيطاليا، فرغم من وجود ثلاثة مدافعين في بداية هذه الهجمة كابتن كريم، إلا أن سرعة الارتداد، سرعة تغطية المساحات كانت حاضرة لمنتخب إيطاليا.
2: أسلوب إيطاليا يعني لما نرجع تاريخيا على مستوى الدفاع، تنظيم محكم تقريبا ما يخلي مساحات للمنافسين،
1: خصوصا مع مانشيني.
2: ومانشيني وهذا، شوف لما ترتب البيت وترتب فريق جديد، أعتقد أن الأسس يكون على مستوى الدفاعي.
1: على فكرة سبب تعاقد المنتخب السعودي أو حتى نادي السد القطري مع روبرتو مانشيني لترتيب دفاعات المنتخب السعودي ونادي السد القطري بشكل أكبر، هو متمرس في عملية تشكيل خط دفاع، هو يبدأ طبعا كما هو معتاد في كرة القدم أن يتم بناء الفريق من حارس المرمى والدفاع إلى الهجوم، وبالتالي هو يعلم تماما مدى أهمية خط الدفاع في المنتخب.
2: مانشيني وأعتقد أنه نجح بشكل كبير في الشوط الأول، وخاصة لما يكون عندك الأدوات، نتكلم على لاعبين مثل كالافيوري، نتكلم على كايودي، نتكلم على سكالفيني وباستوني، لاعبين مستوى محترم عالي جدا على مستوى الدفاعي، على المستوى الفردي مميزين، وكذلك على مستوى الجماعي فريق الدفاع كانت مميزة، وخاصة ثلاثي الوسط تونالي وفراتيزي وفاجيولي في تواجدهم على المستوى التكتيكي تقريبا مشابه لطريقة لعب المنتخب الفرنسي، يعني ثلاثة لاعبين تقريبا يقابلهم ثلاثة لاعبين اللي هما يعني داكونها رابيو وشارقي، سهلت العملية المنتخب الإيطالي وضيق المساحات وكان مميز جدا على مستوى الدفاعي، وهذا ما خلى المنتخب الإيطالي بمرور الوقت يكون أخطر
1: أعتقد ويكتسب الثقة أكبر.
2: طبعا وهذا في مستوى هذا، وخاصة في واقع المنتخب الإيطالي مطالب بالثقة، مطالب ببداية المباراة بشكل دفاعي مميز.
1: مزيد حول هذا اللقاء بين منتخب فرنسا ومنتخب إيطاليا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.
1: أذكركم مشاهدين الأعزاء بأبرز لقاءات منتخبات دوري الأمم الأوروبية يوم غد السبت. يلعب لقاء كرواتيا إنجلترا في الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. كما نذكركم أيضا في يوم السبت حيث يلتقي منتخب إسبانيا بطل العالم في منتخب تشيكيا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. ماذا ننتظر في الشوط الثاني بين المنتخبين فرنسا وإيطاليا كابتن عمي؟
2: أعتقد راح يستمروا على نفس طريقة اللعب. أنا أشوف أن المباراة كانت مفتوحة. ممكن فرنسا كان الاستحواذ عنده أعلى من إيطاليا مثل ما احنا شايفين، لكن من غير خطورة. في عندهم مشكلة فرنسا بالثلث الأخير، يعني لما دوي أو أوليسي يمسك الكرة يحاول يعمل عرضية يقفلون المساحات عليه، ممنوع تعمل عرضية عند منتخب إيطالي. حتى لو نجحت العرضية ما في زيادة عددية جوا، احنا نشوف حتى ديمبيلي أحيانا يحاول يخرج يستلم داخل خارج الصندوق. إيطاليا ممكن من كرات ثابتة بأي لحظة ممكن يخطف هدف، أخطر من منتخب فرنسا بالكرات الثابتة. ممكن أيضا زيدان يعمل بعض التبديلات في الشوط الثاني،
1: تعطي إضافة وحلول للمنتخب الفرنسي. وهذه ميزة حقيقة لمنتخب فرنسا، بأن زين الدين زيدان قادر على وضع أي حل للمنتخب الفرنسي في أي مركز كان. كابتن كريم
3: صحيح، ثراء يعني على مستوى دكة الاحتياط، لاعبين بمستوى عالي، وهذه قوة المنتخب الفرنسي. أعتقد أنه لديه بعض الحلول. أنا أعتقد أنه المشكلة في المنتخب الفرنسي في وسط الميدان، لم يجد حلول المنتخب الفرنسي على مستوى يعني السيطرة على مستوى وسط الميدان. رابيو وداكونا وشرقي كانوا أكثر متواجدين في الثنائيات، وهذه مش قوة المنتخب الفرنسي. قوة المنتخب الفرنسي هو التعامل تحت الضغط، هو اللعب بسرعة، هو وجود الثغرات. أعتقد ممكن كامافينجا وكذلك أكيليوش ممكن يكونوا خيارين يعني في الشوط الثاني، كذلك باركولا كلاعب مميز على مستوى الواحد ضد واحد ممكن يعطي إضافة في الشوط الثاني للمنتخب الفرنسي.
1: أنا أذكركم مرة أخرى قبل بداية الشوط الثاني من جميع اللقاءات الحاضرة أمامنا على الشاشة عبر قناة بي إن سبورتس، المنتخبات التي تتنافس على مستوى المجموعات. نذكر في ذات المجموعة أيضا حيث المنتخب البلجيكي استطاع التقدم أمام منتخب تركيا. منتخب تركيا أيضا حاول من خلال الشوط الأول في تشكيل الخطورة على مرمى منتخب بلجيكا. نذكر بأن بولندا تفوقت على رومانيا بهدف دون مقابل، ونذكر بأن لقاء البوسنة والهرسك انتهى تعدد السلبي دون أهداف في الشوط الأول مع السويد. نذكر بأن جزر الفارو متأخرة أمام سلوفاكيا بهدف دون مقابل. المجر متفوقة على جورجيا بهدف دون مقابل. أوكرانيا متأخرة أمام إيرلندا الشمالية بهدفين دون مقابل. نعود مرة أخرى لنشاهد وإياكم من جرايات الشوط الثاني من لقاء فرنسا وإيطاليا. نعود مرة أخرى للزميل حسن العيدار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أرحب إذن بكم مرة أخرى قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا من هذا اللقاء في سادو فرانس. إيطاليا ضيفة على فرنسا، وذلك في إطار الجولة الثالثة لمرحلة الدور لمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية في هذا الموسم، موسم 2026 2027. شوط أول انتهى بالتعادل وبالتعادل بدون أهداف. شوط أول كانت فيه فرنسا مستحوذة، لكن إيطاليا كانت فيه أخطر على مستوى الفرص وعلى مستوى خطورة المحاولات في الشوط الأول من هذا اللقاء هنا ما بين المنتخبين، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. الشوط الثاني سينطلق بعد لحظات. روبرتو مانشيني أمام زين الدين زيدان، أول مباراة بالمناسبة.

زينتين زيدان. بالمناسبة زيدان عنده 27 في الجهاز طبعا الإداري للمنتخب والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، وعلى مستوى كذلك الأسماء التي تراقب اللاعبين في مختلف الدوريات، وبالتالي هو يخطط لحقبة ذهبية مثل ما كانت الحقبة الذهبية كلاعب رفقة منتخب فرنسا. الشوط الثاني إذن سينطلق في هذه اللحظات هنا ما بين المنتخبين، المنتخب الإيطالي والمنتخب الفرنسي بنفس العناصر بنفس الأسماء. بدأنا بتشكيلة فرنسا في الشوط الأول، الآن نبدأ بتشكيلة إيطاليا في هذا الشوط الثاني. دونا روما، كالافيوري، باسوني، سكالفيني، كيودي بالإضافة لفاجولي، هناك تونالي، فراتيسي بالإضافة لسيباسيانو إسبوسيتو وبيو إسبوسيتو وموينسكين، هي الأسماء التي اختارها المدرب روبرتو مانشيني في تشكيلة لاتزوري في تشكيلة منتخب إيطاليا. بالنسبة لفرنسا، مينيون في حرس المرمى، كالولو، جيرمي جاكيت، هناك باميكانو، تروفي، ريان شرقي بالإضافة لتاكونيا، هناك أدريان رابيو، تيزاري دوي وعثمان ديمبلي ومايكل أوليسي. هذا إذا تذكير بالعناصر بالأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخبين. شوط ثاني نتمنى أن نشاهد فيه الأهداف، شوط ثاني نتمنى أن نشاهد فيه الشباك تهتز لأي من المنتخبين أو للمنتخبين معا هنا في ساندوني، حيث هذه المواجهة الفرنسية الإيطالية في إطار دوري الأمم الأوروبية. كرة منقولة لمصلحة منتخب إيطاليا باتجاه مويسكين، صاحب أخطر فرصة لو نتذكر في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. مينيون لمنتخب فرنسا، عودة إلى أوباميكانو، جيرمي جاكيت عند كرة في وسط الملعب، لمسة بعد ذلك من الجهة اليمنى لمنتخب إيطاليا أو لمنتخب فرنسا، ريان شرقي عند كرة، أوليسي يتقدم، أوليسي يحاول، أوليسي ممتازة إلى ديزري، كنترول من دوي، دوي في لمسة، رابيو، رابيو في التمهيد، تروفير عند كرة، عودة إلى دوي، دوي في كرة ما زالت، لمسة بعد ذلك من الجانب الأيمن بتعود لمنتخب إيطاليا الآن في اليسار. مويسكين لمسة، كرة الخطوات تتحول إلى خارج الملعب إلى رمي التماس في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الإيطالي. كالافيوري على تنفيذ الرمية الجانبية، كالافيوري على تنفيذ رمية التماس لمنتخب إيطاليا. ملعوبة كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة تمريرة بينية، الكرة بتعود من أوباميكانو عند حارس المرمى مينيو، يلعب كرة في اليسار باتجاه تروفير، تقدم في الطرف الأيسر لمنتخب إيطاليا، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف المنتخب الإيطالي، التمرير من ريان شرقي عند كرة إلى الخلف، أوباميكانو يرسل كرة طويلة، يا السلام، ممتازة لرابيو، رابيو خطير، تسري دوي، السلام، دوي دوي دوي، يا السلام، دوي في كرة ما زال، دوي والتصويب على الهدف الأول من ديمبلي يضيع. دونا روما حامي عرين إيطاليا، دونا روما يتصدى لكرة زميليه السابقين، الأولى من دوي، الثانية من ديمبلي، لكن دونا روما قال أنا موجود، دونا روما قال أنا السد، دونا روما قال أنا الأمان، دونا روما رفض هدف أول للفرنسيين هنا في هذا اللقاء، الأولى بتسديدة، المتابعة من ديمبلي، تسلم كان موجود على عثمان، لكن دونا روما هو الذي كان موجود. دونا روما هو الذي كان موجود. فرصة هي الأخطر لفرنسا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيمن، أخطر كرات الفرنسيين في الكرة الأخيرة. مانشيني ينهض الآن، زيدان بهاتين العينين ما زال يراقب. أن نشاهد ردة فعل في حال إن سجلت فرنسا كتلك التي كانت أمام منتخب بلجيكا، اليوم المباراة أصعب أمام المنتخب الإيطالي. كرة منقولة من ريان شرقي، مويسكين في التغطية، لا وجود لخطأ، المنتخب الفرنسي كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية. مويسكين قوي بدنيا، بينما هذه تزيد ديزري دويب، ممتازة كانت الكرة من ديزري دويب، لكن دونا روما دائما رائع. دونا روما هنا يتصدى للأولى للثانية، وفرصة هنا تضيع، وشاهد ردة الفعل لزين

زيدان، ولهذا الذي لم يشاهد زيدان وهو يلعب سمع عنه، رآه ربما بالمقاطع المرئية، لكنه أراد أن يفرح للفرنسيين في لقطات ولفرحة زين الدين زيدان. كرة من الخطأ ينفذ سريعا، منقولة كرة إلى ديمبلي، ديمبلي في لمسة إلى أوليسيه، تحركت فرنسا، أوليسيه تصويبة، الله الله الله الله على كرة، لكن ما زالت رابيو، التمريرة في اليسار، المنتخب الفرنسي أكثر ضغطا الآن، أكثر جودة الآن، أكثر حيوية في الهجوم الآن، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي، أوليسيه كاد أن يسجل، لكن هناك دوناروما، هناك دوناروما، هناك الجدار، كرة منقولة تروفير، لمسة باتجاهية رابيو، الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى، واضح تماما أن فرنسا تدخل شوط المباراة الثاني أكثر جودة في الهجوم. نعم الشوط الأول غابت اللمسات الأخيرة على المنتخب الفرنسي على مستوى صنع الخطورة في التسديدات، لكن في الشوط الثاني الآن نتحدث عن 3 تسديدات على المرمى من جانب منتخب فرنسا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. كرة من دوناروما، يلعب هذه الكرة طويلة، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإيطالي، ساندرو تونالي بشكل جميل، لكن أوباميكانو في التغطية مع دفاع فرنسا، أيضا غياب لكوناتي لاعب ريال مدريد، وغياب لواحد من أفضل مدافع العالم حاليا ويليام صليبا، إن لم يكن هو الأفضل الذي يغيب عن هذا اللقاء، لكن كرة لمنتخب إيطاليا تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس، رمية جانبية، هذه الكرة من سيباستيان إسبوسيتو، كرة تعود للمنتخب الفرنسي من رابيو، تونالي في الضغط، اليوم مباراة في وسط الملعب ما بين لاعب الفريقين فاجيولي، ساندرو تونالي، فراتيسي من جانب، وداكونيا ورابيو ورايان شرقي من الجانب الفرنسي، في مباراة ومعركة في وسط الملعب ما بين المنتخبين، لكن هنا كرة وانطلاقة، وصول من كالولو، أوليسيه في اليمين للمنتخب الفرنسي، ديمبلي في الاستلام، التحضير، ديمبلي عنده كرة، ما زال صاحب الكرة الذهبية ومرشح كذلك في هذه النسخة وفي هذا الموسم من الأسماء المرشحة، كرة منقولة من رابيو، رابيو يلعب كرة في يسار، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق تروفيل، رابيو، رايا شرقي، تمريرة بينية، أوليسيه، الكرة بتعود بعدها في وسط الملعب، منقولة عن طريق ديمبلي، تمريرة في الطرف الأيمن، كالولو والعرضية، لكن التغطية من كالافيوري، مويسكين، كرة مقطوعة لمنتخب فرنسا، رابيو، ديزري، دوي يحاول، دوي مازال، دوي إلى تروفير، جميل الكرة، فرصة مازالت قائمة، عرضية ترسل، لكن الدفاع الإيطالي في الإبعاد، الدفاع الإيطالي في التشديد، الدفاع الإيطالي هنا في التقدم عن طريق سيباستيانو إسبوسيتو، الكرة مقطوعة، يا السعيد الفرنسي، كرة منقولة من أوباميكانو، مباراة أكثر نسقا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، مباراة أكثر زخما في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، وفي 7 دقائق التي انقضت ملعوبة الكرة في الوسط، الرايا شرقي أكثر سرعة، كالولو، ديمبلي يتقدم هنا في اليمين، عثمان ديمبلي، لمسة في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي، رايا شرقي ينقل الكرة إلى مايكل، أوليسي، تمريرة إلى ديمبلي، لا تمر ديمبلي، يسعيدها ديمبلي، عرضية ترسل بعد ذلك الإبعاد، التشديد، الكرة تتحول من جديد لمنتخب فرنسا، نقلة في وسط الملعب مرة أخرى، وصول بعد ذلك في اليسار، أوباميكانو بالكعب، سقوط وخطأ، بطاقة صفراء في اللقطة الماضية، تدخل كان من فاجيولي على الرايا الشرقي، وبالتالي قرار حكم اللقاء، هناك خطأ وبطاقة صفراء من نصيب اللاعب فاجيولي بعد التدخل الأخير، المسافة قريبة، المكان مواتي، زيدان هنا بالمساندة بالتشجيع يريد أن يشاهد أول أهداف
مع منتخب فرنسا كمدرب. طبعا أول هدف يسجل كمدرب لمنتخب فرنسا هنا في فرنسا, هنا في فرنسا في هذا الملعب اللي ياما سجل فيه, في هذا الملعب الذي أبدع فيه, في هذا الملعب الذي نثر سحره فيه. كرة من ركلة ثابتة, كرة من ركلة ثابتة. أوليسي أوليسي أوليسي, في حضرة زيدان شيء من ليالي زيدان هنا تظهر, وهدف من الأهداف التي كانت من أيام زيدان هنا تظهر على طريق أوليسي. أوليسي أوليسي أوليسي هو من يسجل هدف فرنسا الأول من بين كل النجوم, هو الأكثر بريقا أوليسي, وهدف ولا أروع بطريقة ولا أجمل بتسديدة يسارية. نعم نعم نعم يا عيني يا عيني على الهدف يا مايكل يا أوليسي هي السرية هناك حيث يسكن إبليس, وضعها أوليسي ليسجل المنتخب الفرنسي الهدف الأول. هدف أول, نعم شيء من تلك الليالي هنا تظهر في هذه الليلة, وكأنه يرحب بك بالطريقة التي أردتها أوليسي, وكأنه يقول أهلا بزين الدين زيدان مدربا هنا في فرنسا. وهذه الهدية, هذا الهدف الخيالي من أوليسي, هدف أول لمنتخب فرنسا على حساب إيطاليا. رائع أوليسي, رائع أوليسي أوليسي, هدف جميل جدا للمنتخب الفرنسي. فرنسا هدف, إيطاليا لا شيء. كرة مقولة, وصلت هذه الكرة في وسط الملعب, ملعوبة الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإيطالي على طريقة زيدان. أوليسي يرحب بزين الدين زيدان, نعم على طريقة زيدان أوليسي يرحب بالأسطورة زين الدين زيدان كما ترحب هذه الجماهير الفرنسية. رمي التماس, منتخب إيطاليا يبحث عن العودة من يوم كرة لمصلحة المنتخب الفرنسي. هذا أوليسي, هذا أوليسي, هذا أوليسي الأكثر بريقا, الأكثر لمعانا, الأكثر توهجا, الأكثر روعة, الأكثر سحرا, الأكثر فنا, الأكثر مهارة داخل أرضية الملعب. مايكل أوليسي من سجل أمام بلجيكا يسجل هنا أمام فرنسا أو أمام إيطاليا لفرنسا. ديمبلي تقدم من أوباميكانو, هكذا هي الأجواء هنا في سادو فرانس. كرة منقولة للمنتخب الفرنسي, رايان شرقي, رايان شرقي عودة إلى الخلف عن طريق ديمبلي, ديمبلي عند كورلان, هذا عثمان, ديمبلي لمسة باتجاه أوليسي, ديمبلي هكذا يتردد صدى الصوت في سادو فرانس. الجماهير الفرنسية تعيش فرحة عودة الأسطورة لها, عودة من صنع ربيعها مع الألقاب والبطولات والكؤوس الذهبية, عودة زين الدين زيدان على رأس قيادة منتخب فرنسا. نجح في فرنسا كلاعب, يريد أن ينجح كمدرب ويريد أن يكرر التجربة مع فرنسا مثل ما فعل هناك مع الميرينجي مع ريال مدريد. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمنتخب فرنسا. ديمبلي تمريرة, نقلة بعد ذلك إلى الخلف, وصول في وسط الملعب عن طريق أوباميكانو. تروفير يتقدم,
تروفير عند كرة لمسة بعد ذلك في المنتصف، محاولة ما زالت مستمرة، تمريرة عن طريق ريان شرقي في لمسة رابيو ممتازة، تروفير عرضية، الله الله الله، كاد أن يفعلها المنتخب الفرنسي. فرنسا أخطر وأفضل في شوط المباراة الثاني على المستوى الهجومي. شاهدنا إيطاليا هي الأخطر في الشوط الأول على مستوى الفرص، لكن فرنسا ظهرت خطورتها في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. ملعوبة كرة في الوسط لمصلحة المنتخب الفرنسي، وصول بعد ذلك في اليسار لمنتخب إيطاليا. فراتيسي، التغطية موجودة، تقدم فرنسي الآن، تقدم فرنسي الآن، كرة من الجهة اليمنى، محاولة ما زالت، فرصة ما زالت، عرضية تأتي، خطورة من ريان شرقي والتسديدة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى لمنتخب فرنسا. منقولة كرة في اليسار، عودة بعد ذلك عن طريق عثمان ديمبلي، يمرر كرة ديمبلي، لمسة دويل تزري ريان رابيو، ينقل كرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي. أوباميكانو، جيرمي جاكيب، شكل آخر، شكل مختلف منتخب فرنسا في الشوط الثاني في ربع ساعة لعب. كرة منقولة من أدريان رابيو، رابيو إلى أوليسيب، مخيف المنتخب الفرنسي في ربع ساعة الأولى من هذا الشوط الثاني. هذا هو الأداء بالنسبة للفرنسيين في ظل غياب كيليان مبابي، وفي ظل كذلك غياب بعض الأسماء في الدفاع، لكن هذا ديمبلي مر، ديمبلي إلى أوليسي، أوليسي مازال الله على الكرة لكن في الأخير مقطوعة. رابيو، العودة لمنتخب إيطاليا، وإيطاليا هل من عودة لإيطاليا؟ هل من عودة لإيطاليا؟ هل من عودة لإيطاليا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء؟ هناك تبديل في تشكيلة فرنسا على ما يبدو، سنشاهد في تشكيلة من سيغادر ومن سيدخل، من سيغادر ومن سيدخل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على أوليسيب، وعلى هدف في أوليسيب بطريقة ولا أروع على طريقة زيدان، يرحبون بزيدان مايكل أوليسيب، أهلا بك يا زين الدين هنا في ستاندوني الجديد، ولا أروع. نعم يا مسجل أهداف وروائع الأهداف زين الدين زيدان. هنا باريلا وكذلك اللاعب مرغارا يدخلان في تشكيلة منتخب إيطاليا في هذه اللحظات، في تبديلين للمدرب روبرتو مانشيني، بينما كرة فرنسية. مانشيني الآن يريد أن يبدل حال منتخب إيطاليا في هذا اللقاء. لمسة من ديمبلي، تمريرة بعد ذلك من ريان شرقي، عند كرة مازال شرقي أراد التسديد لكنه تراجع، الكرة تتحول في وسط الملعب لمنتخب إيطاليا. مر بشكل ممتاز من فراتيسي، فراتيسي عند كرة، نقلة باتجاهية كالافيوري، الانطلاقة الآن تأتي من اليسار لمصلحة منتخب إيطاليا. عودة في وسط الملعب من جديد، منقولة كرة في الطرف الأيمن، تقدم كالولو، كالولو عودة بعد ذلك باتجاه باسوني، ممتاز باسوني في كرة طولية جميلة، إيطاليا وفرصة، إيطاليا وعودة، لكن إلى خارج الملعب. مويسكين، مويسكين كان متسلل فيما يبدو، هنا باسوني كرته الطولية كانت جدا مميزة، باسوني والكرة الأخيرة في فرصة ومحاولة لمصلحة منتخب إيطاليا. كرة بتعود من جديد المنتخب الفرنسي الآن، وصلت هذه الكرة في وسط الميدان، تروفير يلعب كرة باتجاهية كالولو، نقلة في وسط الملعب عن طريق ريان شرقي،
أوليسي، داكونيا، النقلات الفرنسية، منقولة كرة باتجاه ديزري، دوي في الاستلام، دوي في الانطلاق، ديزري في المحاولة، دوي مازال، دوي عرضية، لكن التغطية الإيطالية موجودة، كرة تتحول لمنتخب فرنسا، يسيطر المنتخب الفرنسي الآن، يعني بين قوسين يخنق منتخب إيطاليا في الهجوم، المنتخب الفرنسي وبالهجوم، كرة منقولة تروفير، عند الكرة عرضية، لكنها مقطوعة. تماسك الدفاع الإيطالي، يريد أن يخرج من هذه الوضعية، يريد هدف عودة، كرة تصل لمنتخب إيطاليا، تذكروا أنها إيطاليا تعرف كيف تعود، تذكروا أنها إيطاليا تعرف كيف تعود، لكن هناك تسلل كموجود بكل أحوالها. عليك أن تتذكر أن الطليان لديهم القدرة على العودة، طبعا بيريز هو دائما حضور لأساطير كرة القدم الفرنسية. كرة منقولة من الجهة اليسرى، منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق ديمبلي، يمرر كرة في وسط الميدان، لمسة من الجهة اليمنى لمنتخب فرنسا من جديد، يتصل الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الفرنسي. ملعوب الكرة، تقدم عكس الوجه باتجاه دوي، ديزري دوي في محاولة المرور، عودة في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب إيطاليا، باسوني يتقدم، باسوني عنده كرة، عودة إلى دوناروما، والله تحسن دوناروما في اللعب القدمي، إيه نعم هذا ملاحظ على دوناروما، تحسن كثير في اللعب بالقدمين حارس المرمى الإيطالي دوناروما، كان من أكثر الأشياء السلبية عند الحارس دوناروما هو أنه لا يتحكم بالطريقة المثالية في اللعب بالقدمين، ربما عنده بعض الهفوات، لكن دوناروما اليوم أنقذ منتخب إيطاليا في عديد الفرص. كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الفرنسي، جيرمي جاكي، أوباميكانو، تروفير، تمريرة باتجاه ريان شرقي، كرة تلخذها، ممتازة الكرة من الطرف الأيسر، عرضية لانتاتي، ريان شرقي، أوليسي، الخطر هو أوليسي، أوليسي أراد تمريرة لديمبلي لكن الكرة كانت قصيرة، والله يا حظ بايرن بهذا الفرنسي، محظوظ جدا بايرن بأوليسي. الأمواج المكسيكية لاولا حاضرة هنا في ملعب السانتوني بذكريات مونديال 98، بينما فرصة لإيطاليا بذكريات إيطاليا في الكثير من المونديالات. إيطاليا تريد أن تستذكر نفسها، أن تستذكر ماضيها. كرة منقولة، إيطاليا تعود، نعم إيطاليا تعود، نعم، ومن سقط كثيرا تمرس فن الوقوف، إيطاليا هنا تعود في نتيجة هذا اللقاء، في وقت الحديث عن عودتها، في وقت الحديث عن إرثها، في وقت الحديث عن تاريخها، في وقت الحديث عن كبريائها. باسوني قال أنا لها، أنا من سأعيد إيطاليا هنا في ساندونيك. ممتازة كانت الكرة من باسوني في عملية الضغط، افتكاك الكرة من داكونيا بهذا الشكل، فعلى باسوني ليسجل هدف العودة لمنتخب إيطاليا. إيطاليا هدف، فرنسا هدف، إيطاليا هدف، فرنسا هدف. شاهد الكرة من باسوني والتسديدة، أحيانا تشعر وكأن هناك عودة في وقت الحديث عن العودة، وفي وقت الحديث عن تمرس العودة للطليان، وأنت الأعلم والأعرف يا زين الدين زيدان، وأنت الذي عشت بينهم. نعم دوناروما هنا يسعد، ومن سقط كثيرا يا دوناروما، تمرس فن الوقوف، وإيطاليا هنا تقف في ملعب ساندونيك وتعدل النتيجة أمام منتخب فرنسا. هدف لهدف، هدف لهدف. كرة لمصلحة المنتخب الفرنسي، تعود المباراة الآن،
لمصلحة المنتخب الفرنسي. كرة منقولة عن طريق جيرمي شكي. وصلت هذه الكرة طويلة. ملعوبة الكرة عن طريق ديزيريتو. ديمبلي ممتاز الكرة في اليسار. تروفير يتقدم يحاول فيها بتصل الكرة في وسط الملعب. عودة إلى الخلف من جديد لمصلحة المنتخب الفرنسي. ديزيريتو ينقل الكرة. مباراة في الشوط الثاني أجمل بكثير. أجمل بكثير. كرة منقولة وصلت بعد ذلك من وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإيطالي. لمسة عن طريق ديزيريتو. يمرر كرة. محاولة مستمرة. فرصة لا تأتي. عودة للخلف. تمريرة بينية. أدريان رابيو التسديد والثاني لفرنسا يضيع. دوناروما موجود. دوناروما موجود. كرة تنفذ فرنسية. أوليسي عندها كرة لمصلحة المنتخب الفرنسي. دكونيا. ريان شرقي يريد المرور. ريان شرقي عنده كرة تسديد الآن. ريان تمريرة. نعم رابيو. مقطوعة من أمام رابيو. هذه مرتدة. هذه مرتدة. هذه مرتدة. ومرتدات الطليان قاتلة. ومرتدات الطليان قاتلة. كرة منقولة عن طريق سيباسيانو إسبوسيتو. إسبوسيتو عنده كرة مازال. إسبوسيتو يبحث عن مرور. يبحث عن منفذ. المنفذ أغلق. فتح للفرنسيين من الطرف الأيمن. مباراة جميلة في الشوط الثاني. أوليسي يتقدم هنا في اليمين. أوليسي عنده كرة. منتخب فرنسا كان هو السباق. المنتخب الإيطالي يعني من فرصة واحدة في الشوط الثاني عن طريق باسوني في مسألة الضغط وعملية الضغط. المدافع هو من ضغط والمدافع هو من أعاد إيطاليا. ديزيريتو يلعب كرة في وسط الملعب عن طريق أوباميكانو. تمريرة نقلة بعد ذلك من الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الفرنسي. محاولة التقدم من مايكل. أوليسي. أوليسي يبحث. يمرر كرة. نقلة تصل بعد ذلك في وسط الميدان. تروفير تمريرة بينية. كرة من جانب أدريان رابيو إلى ديزري. دوي. دوي عنده كرة. دوي والمرور. دوي والتقدم. يبحث عن من؟ داكونيا. يلقي الكرة. تصل بعد ذلك من كالولو. كالولو إلى مايكل. أوليسي يحاول فيها. أوليسي إلى ديمبلي. ديمبلي يتقدم. ديمبلي والتمريرة وصلت بعد ذلك من ريان. ممتاز الكرة جميلة ولكن في الأخير سقوط لتزري دويب. مطالبة بوجود ركلة جزاء في اللقطة الأخيرة. حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب. لا خطأ كان يطالب ديزري دويب. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء هنا في هذه اللقطة. زيدان يتفاعل. عاد الآن ما بين هذا التفاعل وهذا التفاعل. هناك جيلين. هناك جيلين. جيل رأى نجاحات زين الدين زيدان ويريدها أن تتكرر. وجيل سمع بذلك ويريد أن يعيشها واقعا كمدرب. بطاقتان صفروان. واحدة على جيرمي جاكي. أخرى على مويسكين. أوباميكانو ومويسكين. شاهدونا أوباميكانو ومويسكين. هذا فراتيسي. لكن الأمور تعود والمباراة تستأنف. كرة منقولة لمصلحة منتخب فرنسا. هذا راح. هذا راح. أوليسي تقدم. أوليسي في كرة. أوليسي في مرور لكنه يسقط أمام الطليان. عليك أن تمتلك ما هو أكثر من المهارة. كرة منقولة في وسط الملعب. كالافيوري يتقدم من الجهة اليمنى. وصلت هذه الكرة في اليمين إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. رمية التماس للمنتخب الفرنسي. زيدان حتى الآن ولا تبديل في تشكيلة منتخب فرنسا. ولا تبديل في تشكيلة منتخب فرنسا. كرة بتعود عند حارس المرمى. زيدان مثل ما فاز في هذا الملعب في أول مباراة في هذا الملعب
كلاعب يريد أن يفوز في هذا الملعب هنا كمدرب في أولى مبارياتي في هذا الملعب. كرة منقولة من اليسار عن طريق تيسري دوي. دوي يحاول أن يمر تيسري دوي يمرر كرة إلى الخلف تصل بعد ذلك من داكونيا. داكونيا إلى كالولو. كالولو إلى مايكل. أوليسي يتقدم من الطرف الأيمن. أوليسي يعيد الكرة إلى الخلف تصل هذه الكرة من جديد لمنتخب فرنسا. تيسري دوي عنده كرة بعد ذلك عن طريق اللاعب تروفير. تروفير كرة خطيرة فرنسية لكنها سهلة عند الحارس دوناروما. هذه الكرة العرضية بينما هنا دوناروما ملعوب الكرة بالرأس لمصلحة المنتخب الإيطالي. تدخل كان على الكرة في اللقطة الماضية بإشارة حكم اللقاء كالولو لمنتخب فرنسا. كامافينغا وباركولا يسعدان للدخول بينما رايان شرقي للمنتخب الفرنسي. كرة ساقطة باتجاه أوليسي. الكرة من باسوني تتحول من جديد فرنسية. تصويبة قوية يسارية إلى ركلة مرمى للكتيبة الإيطالية. ركلة مرمى لمنتخب إيطاليا. هذه اللقطة وهذه التسديدة صدمت في قدم لاعب منتخب إيطاليا على ما يبدو. شاهد ويتفاعل ما بين عاشق فرنسا الذي يتذكر زيدان كلاعب, عاشق ريال مدريد يتذكر زيدان المدرب ويتذكر مثل هذه الردات ردود الفعل من زين الدين زيدان. نعم عاشق الريال عاش مع زيدان نعيم بطولات في دوري الأبطال بالتحديد. عاش مع زيدان نعيم بطولات دوري الأبطال عاشق ريال مدريد. وهنا يدخل لاعب ريال مدريد اللاعب كامافينغا كما يدخل باركولا بديلا اللاعب اللي انتقل إلى صفوف فريق ليفربول في صيف هذا العام. أذان التبديلان في تشكيلة منتخب فرنسا بينما كرة لمنتخب إيطاليا. خروج بالكرة. ماذا تفعل خروج بالكرة بهذا الشكل المميز في اللقطة الماضية. كرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب إيطاليا. خروج بالكرة بشكل ممتاز من فاجيولي فيما يبدو. كرة تصل إيطاليا نقلة إلى أقصى الجانب الأيمن باتجاه كايودي. كايودي عنده كرة أمام باركولا. كايودي يستفيد من رمية تماس لمنتخب إيطاليا. الرمية الجانبية لإيطاليا. في وسط الملعب من جديد هذا باريلا. نيكولو باريلا هو الذي خرج بالكرة في لقطة سابقة. طبعا غادر تونالي غادر إسبوسيتو. كرة منقولة من الجهة اليمنى. طبعا لدينا اثنين إسبوسيتو اللي غادر أرضية الملعب كان بيو إسبوسيتو لكن سيباستيانو ما زال موجود داخل أرضية الميدان. كرة منقولة طويلة لمنتخب إيطاليا باتجاهية مويسكين لكن الكرة بتعود في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الفرنسي بعيدة على باركولا تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس منقول الكرة في وسط الميدان. دوناروما يرسل كرة إلى أقصى اليسار. كالافيوري دوناروما يرسل هذه الكرة طويلة راسية تتحول مرة أخرى للمنتخب الإيطالي. كايودي بشكل ممتاز من أمام باركولا. كايودي يلعب له كرة لمسة باتجاه فراتيسي. فراتيسي يتقدم في وسط الميدان ممتاز فراتيسي لكن أوليسي لكن هناك خطأ. هناك خطأ لفراتيسي في اللقطة الماضية. خطأ لفراتيسي في الكرة الأخيرة. تدخل كان موجود وبالتالي خطأ يصفر حكم الإيقاب.
التبديل الآن الآخر سيباستيانو إسبوسيتو، فراتيسي يغادراني أرضية الملعب، مالديني ودومبيا هما البديلان. مالديني إذن يدخل بديلا في هذه الأثناء. دانيال مالديني لاعب نادي كالياري نجم. من عائلة نجوم كرة منقولة عالية إلى أقصى الجهة اليمنى كايودي، لكن هناك باركولا في التغطية. يسعد الكرة لمنتخب إيطاليا، رمية تماس الآن، الرمية تماس. 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كرة من رمية جانبية، كايود يلعب لك كرة عالية بالراس، تتحول الكرة لمصلحة المنتخب الإيطالي. كرة منقولة، فرصة لا تأتي، عرضية إيطالية خطيرة بالراس. مويسكين كاد أن يفسد حفلة الفرنسيين، هنا لولا مليون، لكن مليون هي زيادة تأكيد لأن الكرة صدمت في العارضة أيضا. كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، إيطاليا من أجل الهدف الثاني، كرة من ركلة ركنية عالية بالرأس خطيرة تأتي. الكرة ما زالت لكنها سالة عند حارس المرمى، مطالبة بوجود لمسة يد في اللقطة الأخيرة. خيل مازانو حكم المباراة هذه اللقطة، ولمسة يد موجودة يا باستوني، يا دييغو أرماندو باستوني، لمسة يد كانت موجودة في اللقطة الماضية من باستوني، وبالتالي ركلة ثابتة للمنتخب الفرنسي. بالمناسبة مازانو صفر الخطأ للحارس وليس على باستوني، لم يشاهد اللقطة اللي كان فيها لمسة يد على باستوني. كرة منقولة، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، وبطاقة صفراء، على اللاعب فيرغارا، بطاقة صفراء هنا تظهر على لاعب منتخب إيطاليا. الشوط الثاني غير، الشوط الثاني مختلف. كرة منقولة باتجاه أوليسي يتقدم، أوليسي يحاول، أوليسي خطر قادم، أوليسي خطر داهم، أوليسي مهارة سحرية، أوليسي متعة مضمونة. كرة منقولة عن طريق أدريان رابيو، منقولة باتجاه باركولا عند كرة يحاول فيها تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب. تروفير يمرر كرة، نقلة إلى كامافينجا، تمريرة بينية، كامافينجا في وسط الملعب يتقدم، كامافينجا في كرة مازال، كامافينجا إلى ديمبلي، ديمبلي من هذه المسافة، ديمبلي والتصويب لكنها بعيدة، كرة عثمان ديمبلي إلى خارج الملعب. موسمين تاريخيين بالنسبة لعثمان ديمبلي مع فريق باريس سان جيرمان، الموسم الماضي والموسم قبل الماضي لعثمان ديمبلي، لاعب الذي تغير جذريا مع فريق باريس سان جيرمان منذ انتقاله من فريقه السابق برشلونة. كرة بتعود مع جملة من الإصابات طبعا تعرض لها أوليسي، تمريرة ممتازة، فرصة ديمبلي عند كرة يحاول فيها، ديمبلي مازال ينقل كرة إلى أقصى طرف الأيمن، كامافينجا في التقدم، كامافينجا يا ولد يا كامافينجا يا ولد يا كامافينجا، لك رائع أنت يا دوناروما. أي تصدي كرة كامافينجا، عاد عاشق الريال الآن يتساءل وينها هذه التسديدات يا كامافينجا هناك في البرنابيو، وين هذا الأداء هناك في البرنابيو، بينما هنا أوليسي يلعب له كرة، تروفير يحاول فيها يرسل كرة عالية بالرأس سهلة عند حارس المرمى. هناك لاعبين مع منتخباتهم يقدمون مستويات كبيرة، كامافينجا بالمناسبة ليس فقط في هذا اللقاء، حتى على مستوى الفرصة التي أتيحت له في المباراتين السابقتين قدم مستوى ممتاز كامافينجا. كرة

من لفظ إن ند فما أسعد من ذم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث، ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص، ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعادل خلق الرذل وعود كفك البذل، ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من

ما اللفظ إن ند فما أسعد من ذم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث، ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص، ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل، ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من

عاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى

الجد وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريش

من لفظ إن ند فما أسعد من ذم ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعادل خلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من